0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق الله.
2: أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير تربية خورمكسر يتفقد سير الدراسة في مدرستين للبنات بعدن. تدشين سفلة الطريق جولة البيرق شرطة كابوتا. لجنة الطوارئ الصحية بعدن تبحث رفع الجاهزية وتعزيز مخزون الدم. محافظ الضلع يكرم متفوقتين من أوائل الجمهورية. اجتماع في صيرا يناقش تعزيز دور اللجان المجتمعية وتحسين الخدمات. وأخيرا تدشين فتح شارع 90 بطول 1.5 كيلومتر تمهيدا لتأهيله. ومن العناوين إلى التفاصيل. تفقد مدير عام تربية خورمكسر صلاح الدين مهدي سير العملية التعليمية في مدرستين للبنات، واطلع على انتظام الدراسة وحضور الطالبات والمعلمين وسير الحصص، كما استمع إلى أبرز الاحتياجات والصعوبات، مؤكدا أهمية معالجة الملاحظات وتعزيز الانضباط والأداء التعليمي ضمن برنامج ميداني لمتابعة أوضاع المدارس وتحسين البيئة التعليمية. دشن مدير عام المنصورة هاني اليزيدي أعمال سفلة الطريق جولة البيرق شرطة كابوتا بطول 1200 متر بعد توقف المشروع نحو 3 سنوات، ويشمل المشروع تأهيل الجزيرة الوسطية والأرصفة والتشجير والإنارة بهدف تحسين السلامة المرورية وحركة المركبات، وينفذ بدعم صندوق صيانة الطرق والجسور وبمشاركة السلطة المحلية واللجنة المجتمعية. ناقشت لجنة الطوارئ الفنية بوزارة الصحة في عدن مستوى جاهزية المستشفيات والمرافق الصحية والطاقة الاستيعابية وغرف العمليات والعناية المركزة والكوادر والمستلزمات، كما بحثت تعزيز التنسيق وتحديث البيانات الصحية، وشددت على رفض بنوك الدم وزيادة المخزون الاحتياطي، داعية إلى حملة وطنية للتبرع بالدم بمشاركة مختلف الجهات. كرم محافظ الضالة أحمد قائد القبة طالبتين حققتا مراكز متقدمة ضمن أوائل الجمهورية في الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 بمعدل 99.88%، وأعلن اعتماد 100,000 ريال سعودي لشراء أرض وتوسيع مدرسة الفقيد عبد الله فضيل، مؤكدا أولوية دعم التعليم ورعاية المتفوقين وتطوير المنشآت التعليمية بالمحافظة. ناقش اجتماع في مديرية صيرا سير عمل اللجان المجتمعية وسبل متابعة احتياجات المواطنين، وتناول الاجتماع قضايا الغاز المنزلي والحفريات والصرف الصحي والكهرباء والماء والإنارة، إضافة إلى تنظيم توزيع الغاز وحملات النظافة. وأكد مدير المديرية أهمية تكثيف النشاط الميداني للجان وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة لتحسين الخدمات ومعالجة المشكلات. وأخيرا دشنت مديرية البريقة أعمال شق وفتح شارع 90 بطول نحو 1.5 كيلومتر، يبدأ نقطة الحرم الجامعي لقوات الأمن الوطني بطريق بئر أحمد وصولا إلى مدينة كنان السكنية، تمهيدا لإعادة تأهيله وسفلتته وامتداده لاحقا نحو المنصورة، ويهدف المشروع إلى تسهيل حركة المواطنين والحفاظ على المخططات العامة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. أترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته، وفي أمان الله.

0: عدنية اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
9: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
10: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
11: عالماً من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
12: لا تفوت الفرصة
11: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
12: في عالم التكنولوجيا.
11: العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
12: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
13: مرض الكوليرا خطر يهدد الجميع، ولكن الوقاية منه ممكنة. أحمي نفسك وعائلتك من عدوى الكوليرا باتباع سلوكيات صحية سليمة. يمكننا حماية أنفسنا من مرض الكوليرا بغسل اليدين بالماء والصابون جيدا وبشكل منتظم. أخي المواطن، إن مشاركتك في تنظيف الأحياء السكنية ورمي القمامة في أماكنها المخصصة يحمي المجتمع بأكمله من عدوى مرض الكوليرا. معا ليمن بلا كوليرا.
14: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
15: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: استراحة الظهيرة مع علياء محمد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 1 حتى 2 ظهرا. عدنية اف ام، لون جديد.
18: جديد.
19: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
20: انتشارك مضمون.
19: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية اف ام، إعلانك في أذن كل مستمع.
20: كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.
1: في قلب عدن حين تسأل عن الأمان الجودة والرعاية الطبية المتكاملة تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة مستشفى الريادة الدولية من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية مستشفى الريادة الدولية لما تكون صحتك هي الأولوية للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن خط 90 بجانب 90 مول مستشفى الريادة الدولية الرعاية الكاملة
2: الإخوة والأخوات عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية الطب والعلوم الصحية
3: الهندسة والحاسبات
1: العلوم الإدارية والإنسانية
3: الدراسات العليا والبحث العلمي
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
3: لا تنتظر الفرصة اصنعها بنفسك
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن خطوتك الأذكى
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن خط الشعب مدينة إنماء أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود الاختيار الذكي له عنوان واحد مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هنا الأجهزة ما هي بس شكل هي كفاءة توفير وضمان حقيقية من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال تقنيات موفرة جودة مضمونة حلول ذكية لكل بيت مصدر الأول مش مجرد محل هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550 مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة اختيار الناس اللي تفكر لقدام
0: بدافع للعود الخبرة والريادة
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز
3: نقدم الأخبار بحياد تام زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب
6: 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. أولا بأول عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: أعدنية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد،
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

صباح الخير مستمعينا الأعزاء، يسعد صباحكم بكل خير ويسعد صباح متابعينا عبر الأثير وكمان متابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك على وسائلنا في التواصل الاجتماعي. صباحكم بداية جديدة، حتى لو كان الأمس متعب، لكن لابد من أنه إن في مساحة أن نبدأ من جديد. صباح الخير لكل شخص صح اليوم وهو بيدعي أنه يكون يومه خفيف وكذلك جميل. صباحكم رضا مستمعينا الأعزاء في كل مكان. صباحكم هدوء وسط الزحمة مستمعينا، صباحكم كلمة حلوة، كلمة لطيفة وشيء جميل يحصل بدون تخطيط وبدون موعد.

واللي ما صحصحش لازم تصحصح معانا مستمعينا الاعزاء، لانه اليوم يحتاج اكيد الشخص يكون مصحصح وصاحي علشان ينجز المهام اكثر واكثر. صباح الخير لجميع مستمعينا في كل مكان يستمعون عبر اثير اذاعتنا وكذلك يتابعونا، تحيه صباحيه مني انا علياء محمد من استديوهات عدنيه اف ام ومن برنامجكم الصباحي صباح الورد.

مستمعينا الأعزاء، مستمعينا الكرام، في هذا الصباح ممكن كثير من الأشخاص بيكونوا شايلين مواقف حصلت معاهم أمس، ممكن كلمة ضايقتنا في الأمس أو مشكلة مرت في العمل أو حتى نقاش ما انتهاش بشكل جيد. لازم إحنا نبدأ صباح جديد وما ننقلش معانا هموم الأمس ومشاكل الأمس. ذكروا أنفسكم مستمعينا الأعزاء في هذا الصباح إن المشكلة انتهت بانتهاء يومها حتى لو بقاء أثرها في مزاجك.

هذا الصباح الجميل بنقول لكم مستمعينا الأعزاء، ما تخلوش أي شخص أزعجكم في الأمس ياخذ مساحة من يومكم الجديد، وما تعاقبوش أنفسكم بسبب موقف خلاص راح ومر ومضى، لأنكم بادين يوم جديد وبداية أكيد أوقات جديدة وأحداث جديدة، فما تخلوش اللي حصل أمس يزعجكم اليوم وعيشوا فرحة اليوم مستمعينا. وفي هذا اليوم لا تبدأ يومك وانت واضع في بالك انه كل شيء لازم يمشي زي ما انت خططت له، فاذا تأخرت فمش مشكلة ولا تعتبر انه اليوم ضاع، اذا اخطأت في موقف صححه بدل ما تقضي بقية اليوم وانت بتلوم نفسك. ولازم نتذكر مستمعينا الأعزاء إنه مش كل يوم ممكن يكون مثالي بالنسبة لنا، أحيانا ممكن تحصل أشياء في يومنا وممكن إنه ما تخليش اليوم يكون مثالي، بس مش مشكلة، لازم إن إحنا نتعلم كيف إن إحنا نعدي بعض الأشياء وبعض المواقف. حاولوا مستمعينا الأعزاء إنكم تكونوا بقدر المستطاع تفصلوا، ما تخلوش أي مشكلة أو أي موقف يأثر عليكم لا في عملكم لا في تعاملكم مع الناس، لأنه للأسف في كثير من الناس ما عندوش هذه القدرة، وتلاقي إنه خلاص إذا حصل أي موقف مثلا الصباح ممكن إنه يخرب يومه، إذا حصل أي مشكلة ممكن إنه خلاص يبدأ حتى يتعامل مع الآخرين بسبب هذه المشكلة معاملة غير لطيفة. فحاولوا مستمعينا الأعزاء إنكم تتعلموا كيف تفصلوا عن مشاكلكم وتتركوا لها وقت لتحلوها، يعني ما تحاولوش تخبطوا الأمور وتخلطوا الأمور.

ونجدد الترحيب مجددا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين برنامجكم الصباحي صباح الورد. احنا سعيدين أكيد بأن احنا نبدأ يومنا الجميل هذا معكم مستمعينا الأعزاء في هذه المساحة الصباحية التي بنحاول بقدر المستطاع أن احنا ننقل لكم بعض من المعلومات، وكمان نتناقش معكم حول عدد من المواضيع الهامة اللي بتخصنا. خلونا مستمعينا الأعزاء كالعادة نتعرف على الحالة المتوقعة للطقس لهذا اليوم.

مستمعينا الأعزاء، مستمعينا كذلك على صفحة البث المباشر على الفيسبوك. توقعات اليوم: حالة الطقس في المرتفعات الجبلية صحو إلى غائم جزئيا، يتحول تدريجيا إلى الغائم مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة. وكذلك هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على مرتفعات محافظة المهرة ومحافظة حضرموت وشبوة وأبين والبيضاء وكمان محافظة صنعاء. يتشكل الضباب مستمعينا الأعزاء على المنحدرات وفي المرتفعات الجبلية الغربية خلال الفترة المسائية. أما المناطق الساحلية فالطقس فيها مستمعينا غائم جزئيا، حار ورطب مع هطول أمطار متفرقة قد يسحبها الرعد أحيانا على أجزاء من ساحل تهامة والسواحل الغربية والشرقية. أما الرياح فهي نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرة وعلى خليج عدن ومعتدلة على السواحل الشرقية والجنوبية. أما في المناطق الصحراوية فالطقس فيها مستمعينا صحو إلى غائم جزئيا. وحار إلى شديد الحرارة والرياح فيها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا وتعمل على إثارة أو إثار الأتربة والرمال. وختاما يحذركم مستمعينا المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، وكذلك يحذركم من العواصف الرعدية وينصحكم باتباع إجراءات السلامة، وكذلك ينصحنا ب إن أحل السائقين السيارات بأنه يتجنبوا أنهم يسوقوا في هذه الأجواء بسبب التدني في مدى الرؤية الأفقية. أما أصحاب المناطق الساحلية فكالعادة مستمعينا الأعزاء يحذرنا المركز من الأجواء الحارة وينصحنا بشرب كميات كبيرة من الماء وعدم التعرض لأشعة الشمس. فعلا أشعة الشمس حارقة، يعني من الساعة 10 يمكن إلى الساعة 4 بتكون درجة الحرارة مرتفعة جدا. يعني دائما بقول إنه الخروج في هذا الوقت يحتاج إلى الكثير من الشجاعة. مستمعينا الأعزاء، كانت هذه توقعاتنا أو توقعات المركز لهذا اليوم ولطقس هذا اليوم. بتمنى للجميع إن شاء الله يوم جميل، ونتمنى للجميع الطقس لطيف وخفيف ومريح.

خلونا نروح مع بعض مستمعينا الأعزاء، نروح على مجموعة من الأخبار اللي كانت كذا مهمة، وحسيت إنه لازم أنتم كمان تعرفوا هذه الأخبار، أخبار حول العالم وكذلك أخبار محلية. نبدأ بخبر محلي من مدينة عدن. عودة نشاط بائعي الحطب في محافظة عدن بسبب أزمة الغاز المنزلي. استعاد بائعو الحطب مستمعينا الأعزاء في عدن نشاطهم القديم، وهذا النشاط هو تقليد يمتد لعقود، حيث يجلب الحطب للطهي، وأصبحوا الآن بسبب أزمة الغاز عادوا بائعو الحطب إلى أوقات سابقة كان بيتم استخدام فيها الحطب. طبعا بسبب اشتداد الأزمة أو أزمة الغاز، كثير من السكان في مدينة عدن رجعوا يطبخوا في الحطب، لأنه يعني الغاز أصبح معدوم وكثير من الأسر ما عندهاش الغاز المنزلي. طبعا هذه تعتبر من الأخبار اللي نقدر نقول إنها بتدل على مدى الأزمة ومدى معاناة الناس، يعني في الوقت اللي الناس بدت فيه ترتاح وفي الوقت

اللي بدأت أشياء جديدة تظهر. للأسف إحنا بنرجع إلى الوراء وهذه مشكلة. ومن مدينة عدن الجميلة ننتقل إلى قرية في إيطاليا. القرية هذه في إيطاليا فيها مدرسة. المدرسة هذه أغلقت منذ 20 عام، ولكن المدرسة هذه تفتح، واللي فتح المدرسة هي طفلة تونسية عمرها 6 سنوات في القرية هذه. أعيدت فتح المدرسة بعد 20 عام من أجل هذه الفتاة التونسية، لأنه في خطوة إنسانية قدمت لها أنقذت الطفلة من السفر يوميا لمسافات بعيدة وأعادت الحياة المدرسية للقرية.

ومن إيطاليا ننتقل مستمعينا الأعزاء إلى بريطانيا، حيث في بريطانيا في ظهر أول طبيبة كفيفة بعد أن قيل لها أنها لن تصبح طبيبة بسبب فقدانها البصر، ولكن ألكساندرا تحدت التوقعات وأصبحت أول طبيبة كفيفة في بريطانيا. طبعاً ألكساندرا مستمعين هي ولدت فاقدة للسمع والبصر، لكنها تحدت الصعوبات وأكملت دراسة الطب باستخدام وسائل وتقنيات مساعدة، وأصبحت أول طبيبة صماء كفيفة في بريطانيا. ولتؤكد ألكساندرا أن الإرادة والدعم المناسب بيفتح الطريق أمام تحقيق المستحيل.

وآخر خبر معنا مستمعينا الأعزاء، ألقت شرطة فلوريدا القبض على فتاة مراهقة. إيش سوت هذه الفتاة؟ هذه الفتاة طبعا اتهمت بأنها بتهدد صديقتها بنشر صور خاصة لها دون موافقتها في قضية تندرج ضمن الابتزاز. عشان احنا كذا بنقول انه مستمعين الاعزاء، ودائما بنوجه نصائح للكثير من الفتيات انه صورك الخاصة ما تشاركيهاش مع اي شخص. كلمات مرور اجهزتك حساباتك لا يمكن انه يتشاركها احد غيرك. مثل هذه الاشياء تحتاج الى وعي اكثر مستمعينا، وتحتاج الى خصوصية اكثر. لا تقوليش صديقتي قريبة مني، مش ممكن انها تغدر بي، انه انا واثقة فيها. الاحتياط واجب، ومثل هذه الأشياء تظل خاصة. يعني حتى اللي بتقول لا بتصور بجوال صاحبتي وبعدين صاحبتي تجيب الجوال الصور، فهذه من الأشياء اللي دائما احنا بنوعي على مدى خطورتها وكيف ممكن تكون شيء خطير.

0: مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM. كانت هذه هي بعض من الأخبار الخفيفة اللي حبينا إن إحنا نتشاركها معكم. أكيد إحنا مستمرين معكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان، ومواصلين معكم برنامجنا الصباحي، وكمان حديثنا عن موضوع مهم وشيق للحديث عنه، وأكيد آراءكم بتهمنا في هذا الموضوع. اليوم مستمعينا الأعزاء إحنا حنتحدث عن موضوع مهم جدا، خدمة الجمهور. دائما لما بنروح مثلا مؤسسة أو أي مكان بنشوف فيه زي النافذة ومكتوب عليها خدمة الجمهور. هل خدمة الجمهور في المؤسسات هي باب لخدمة المواطن، أو إنه هي نافذة شكلية فقط؟ هذا هو حيكون نقاشنا مستمعينا الأعزاء، ولكن حنروح على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل نقاشنا عنها.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية FM،
2: عدنية FM
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية FM لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
5: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
6: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
5: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح.
6: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الكوليرا تنتشر في الأماكن المهملة، تخلص من النفايات في أماكنها المخصصة وشارك في حملات تعقيم المياه وتنظيف الأحياء. المجتمع النظيف مجتمع آمن، فلنعمل معا ليمن خال من الأوبئة، يمن بلا كوليرا.
8: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
9: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: مسلسل دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم.
10: سيراميك، دليلك للتميز.
11: مسلسل دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم.
10: سيراميك، دليلك للتميز.

0: عدنا لكم مجددا المستمعين الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM ومتابعينا عبر أثير إذاعة عدنية، ونواصل معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم. كنت قبل الفاصل طرحت مستمعينا الأعزاء سؤال، إنه إحنا دائما لما بندخل أي مؤسسة بنلاقي أمامنا مكتب مكتوب عليه خدمة الجمهور. هل إحنا فعلا بنلاقي خدمة فعلية، أم إن إحنا أو هذه بتكون هي نافذة تبدأ عندها رحلة جديدة، ممكن الانتظار من الإحالة إلى مكاتب أخرى؟ هل فعلا من موجود في هذا المكتب بيفيدنا؟ يعني لو إحنا حابين نحصل على معلومة، أو ممكن إنه ما بيفيدناش. هل تعامل الموظفين الموجودين في هذا المكتب تعامل لطيف، تعامل لائق مع من يأتي ليسأل، أو هذا التعامل ممكن إنه يكون مش لائق؟ هل بنستفيد فعلا من هؤلاء الأشخاص، أو إن إحنا ما بنستفيدش منهم؟ طبعا المعروف في كل مكان إن خدمة الجمهور هي تعتبر أو هي الواجهة الأولى للمؤسسة أمام المواطن، أكيد لأن المواطن بشكل عام لا يعرف الهيكل الإداري مثلا للمؤسسة، ما يعرفش مثلا أي إدارة ممكن تختص بمعاملته، وعلشان تسهل المعاملة المفروض أنه ما يجلس يبحث بين المكاتب والموظفين. وللأسف هذا اللي دائما بيحصل، إن إحنا بنضل نسأل فلان وأي واحد بنشوفه، أنا حابة مثلا عندي معاملة كذا كذا فين أروح، فتلاقي المعاملة بالطول لأنه ما فيش مكان مخصص يقدر أنه يوجهك لإجراء معاملتك. فهنا بيأتي دور خدمة الجمهور، وهي مثلا أن أنا أستقبل الأشخاص هؤلاء، أفهم الطلب الذي هم بيحتاجوه، أرشده، ممكن أن أنا أستلم معاملاته إذا كانت مستوفية، إذا كان محتاج لمعلومات فأنا المفروض أن أنا أعطيه المعلومات الصحيحة. كمان أنا لازم أحدد الجهة المختصة اللي لازم يروح لعندها وبتختص في معاملته. كذلك إحنا كمواطنين بنعمل معاملة، نحتاج أنه نعرف النتيجة، فدور هذه الخدمة أنه تقدم لنا معلومات عن النتيجة. كمان ممكن أنا لو عندي شكوى أقدر أقدمها عند خدمة الجمهور، والمفروض أنه خدمة الجمهور هذه تنقل الشكوى إلى الإدارات المختصة. خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
1: ألو صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
1: هلا بختي تمام.
0: أهلا وسهلا.
1: من هي عليا صح؟
0: أيوة عليا. صباح الخير.
1: الله يشوفك. معك أم أيمن.
0: أهلا وسهلا أم أيمن، من وين تكلمينا؟
1: أنا أكلمك من المنصورة.
0: أهلا وسهلا أم أيمن.
1: والله شوفي أنا حبيت بس أشارك معكم عشان عندي شوية بس كلام ليك حلو، وأنا والله بشكرك يعني على كلامك الحلو وعلى لباقتك وعلى تقديمك للبرنامج كمذيعة وراقية والله العظيم.
0: الله يسعدك، تسلمي.
1: والله والله مش مجاملة ولا حاجة، يعني أنا من محبين استمع للراديو، استمع للراديو كثير من زمان يعني.
0: الله يسعدك أمي.
1: سبحان الله، أنت ذكرتيني في أيام زمان قبل أحمد ونبيل حمود، بالتعامل بالكلام، كيف الرد، كيف الأسلوب. فأنا والله العظيم اتصلت اليوم بس علشان أشكرك عشان أسلوبك الراقي والموسيقى هذا الحلو اللي جنبك، وكيف تقدمي البرامج بشكل جميل.
0: الله يسعدك أم إيمان، أنا بشكرك والله.
1: خلاص أنا بس اليوم اتصلت عشان أشكرك والله العظيم لأنه ما عنديش كثير وقت.
0: الله يسعدك، تسلمي أم إيمان، شكرا لك والله. الله. شكرا لك.
1: الله يحفظك وشكرا لطاقم البرنامج كامل.
0: الله يسعدك، شكرا لك أم أيمن، في أمان الله. شكرا لك أم أيمن، شكرا لكلماتك الأكثر من رائعة، وشكرا للدعم. يعني إحنا دائما دعمكم المستمر لنا، إحنا بنواصل بسبب هذا الدعم. أنا بشكرك جدا على كلماتك الأكثر من رائعة، شكرا لك أم أيمن. مستمعينا نواصل معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم، خلونا نستقبل اتصال، راح الاتصال. إذن أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم وحابين إن إحنا نسمع آراءكم حول تجاربكم مع خدمة الجمهور. هل فعلا إحنا مؤسساتنا فيها خدمة الجمهور اللي بتقدم لنا الأشياء اللي إحنا محتاجين لها، أو في لافتة وفيها خدمة الجمهور بس ما فيهاش موظف ممكن يقدم لنا النصيحة اللازمة اللي ممكن تسهل معاملتنا، وبنشوف نفسنا في المؤسسات علشان المعاملات متخبطين. إضافة إلى ذلك إنه خدمة الجمهور بنشوف إنه دائما في أشخاص بيشكوا من الطوابير الطويلة في هذا المكان، وكمان بيشكوا إنه السؤال اللي بيسألوه للأسف بيخرجوا من عندهم مش مستكفيين بالإجابة. فإحنا أكيد حنتكلم عن الموضوع أكثر مستمعينا الكرام، بس حابين إنه إحنا نسمع تجاربكم من خلال واقع بنعيشه. هل لما بتروحوا تقوموا بعمل معاملة، إن كان إصدار شهادة ميلاد، إصدار جواز، إذا رحتم مثلا الجامعات للتسجيل وهذه الأشياء، هل فعلا بتشوفوا إنه خدمة الجمهور هذه باب تخدمكم أنتم المواطنين، أو إنه ممكن بس تكون نافذة شكلية فقط؟

خلونا شوية بس نستذكر بعض المواقف التي ممكن أنها تحصل لنا مستمعينا الأعزاء. يعني أكيد بنروح مؤسسات وبتكون معانا معاملات، ولكن إحنا في بالنا أن المعاملة بتكون بسيطة سهلة وممكن أخلصها خلال اليوم، فأنا خلاص أنا فضيت يومي علشان أقوم بهذه المعاملة. لكن نتفاجأ أن إحنا لما بنروح ناخذ أوراقنا بنسمع زي هذه الكلمات، أنه روح المكتب الفلاني، المعاملة ناقصة، لا ارجع لي المكتب الفلاني، اطلع الدور الثاني، انزل إلى المكتب اللي تحت، بعد ما تكمل توصل أو لا المسؤول اليوم مش موجود، ارجع له بكرة. فهذه المتاهة أو هذه الأشياء بتخلي إنجاز معاملتنا صعب جدا. لكن لو مثلا كانت خدمة الجمهور هذه موجودة، ممكن إن أنا أبدأ بقول له أنا عندي معاملة كذا كذا، فين أروح؟ على طول حيوجهك إلى المكان المناسب، وممكن إن ذاك الوقت يعني يقول لك إذا كان الشخص هذا موجود أو الشخص هذا مش موجود، بدل ما أنت تتعب وتظل تروح وتجي وتسأل وتلف في المؤسسة على فاشوش وما تخلصش أصلا معاملتك بسبب إيش؟ التوهان الموجود في المؤسسة.

0: خلونا نستقبل اتصال من فتحي ونقول صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: كيف حالك فتحي؟
1: أحمد الله على كل حال أختي علي. صباح الرضا والنعيم على جميع المستمعين.
0: الله يسعدك فتحي، كيف صباحك اليوم؟
1: محمود الله على كل حال أختي علي. وناشد الأخت مؤيمن أن تستمر في التواصل معنا، مش اللي بس عشان تهنيك.
0: أكيد
1: نحن نهنيك أختي لأسلوبك الرائع ولاختيارك هذه المواضيع الشيقة التي تناقش أحوال المجتمع صراحة.
0: الله يسعدك فتحي. فتحي، هل بتشوف أنه فعلا إحنا عندنا في مؤسساتنا خدمة جمهور تخدم المواطن، أو إنها فقط نوافذ شكلية لا يمكن أن يخرج فيها المواطن بمعلومة نافعة أو بشيء يفيده لإنجاز معاملته؟
1: أنا أختي صراحة عليا في هذه النوافذ خدمة الجمهور صراحة الاسم كثير عليها صراحة، اللي هي لا تعطي الحق بمقدار اسمها. هي ليس خدمة الجمهور، لكن أنا ألاحظها نافذة شخصية تتوب في المكاتب، وهذه النافذة أمامك تذهب وترجع أمامها وتستفسر. لكن في تقدر تقول أختي في هذه المكاتب تحصل يعني أناس تقدر تقول يعني لهم أشياء معينة، لهم تقدر تقول الخبرة الكافية بمثل هذه الأشياء. يأخذ نحن على ما تعودت وعلى ما أحصلهم، رحت عامل على جواز في تعزل قبل أسبوعين، ما نافذة الجمهور سألتها عدة مرات أنا أحصل على شيء أحيان قلب لك، يعني ما التفت شو أنت تصل وما التفت شو لك، بس حصلت واحد صحبنا كذا على جنب طلع علي فكرة أنا مبلغ معين وقت المبلغ المعين، وصراحة كمل لي معاملتي يعني بدون ما أتعب ولا أشياء. خدمة الجمهور قد يكون الشخص هذا من خدمة الجمهور نفسه، بمجرد أنا ما سألت الخدمة هذه أو النافذة هذه أجي كده تلقائيا أصحابنا على جنب يقول لي يا أخي لا تتعب ولا شيء، أنت غشيم بيأخذوا منك بيأكلوا كذا كذا كذا، يعني أعطيني مبلغ يعني فرض عليه مبلغ كذا يعني كذا شوية، لكن يعني تقدر تسع المبلغ أو المبلغ اللي يدفع الجواز أخذ مني مثلا 10,000 ريال وخلاص، وأصبحت يعني حتى الجواز اتصل أنزل أستلمه من الراهب يعني كامل كي. فبالتالي هذه خدمة الجمهور لا تؤدي الغرض الكافي بالاسم الذي نسمعه، لكن في أشخاص معينين جوار هذه الخدمة هم الذين يقومون بهذا الشيء، لكن بمقابل أختي علي صراحة هذا ما لاحظته أنا شخصيا، يعني لابد أن تدفع. هذا ما حصلت عليه أنا في إحدى معاملاتي في مكتب الجوازات في كأس صراحة، يعني دفعت مبلغ معين ومشت يعني معاملتي.
0: يعني أنت بتشوف إنه ممكن إنه هذه الخدمة ممكن تكون فقط نافذة شكلية، ممكن إنه ما يقدمش أي خدمة للمواطن؟
1: أنا أعطيك ما حصلت عليه بالضبط، لكن خدمة الجمهور لا نقلل من أهميتها.
0: أكيد
1: تعطي خدمة
0: مهمة،
1: لكن ليس بالقدر الكافي أختي عليا. لا أقلل من دورهم يعني صراحة، لكن الدور الذي يقومون به ليس مئة بالمئة.
0: أكيد إحنا بنقول خدمة الجمهور مش موظف تطرحه فوق المكتب بس بيستقبل المواطنين، لا، في خدمة الجمهور لازم أن الموظف يكون على علم وعلى دراية بكل الإدارات الموجودة في المؤسسات. يعني
1: أنا أريد أن أقول أختي علي يعني دبا قد يكون مثلا واحد يروح عامل معاملة وكذا، أنا أفضل أن يكون الشخص هذا قد لديه يكون معرفة سابقة بهذا الشيء، يعني مش لأول مرة يروح. أنا أقول لك صراحة سيتعب في البداية، لكن عندما يكون لديه وقت فاضي وكذا يروح إلى أحد المكاتب يتفقش يعني أفهم لك كي ويسأل على هذه الخدمة، حتى لو جاء مثلا أنه عامل على معاملة يكون قد لديه خلفية.
0: ولكن قد نقول أنه خدمة الجمهور ممكن أنها تختصر على المواطن الوقت، يعني أنا ممكن معي معاملة بس أنا ما أعرفش فين أروح، فمجرد ما أنا أروح بخدمة الجمهور ويشوف الورقة اللي في يدي أو يسألني على معاملتي المفروض على طول يقول لي أنت معاملتك عند المكتب كذا كذا كذا، ويدلك على المكان. أعتقد هذا الشيء بيسهل على الناس الكثير من الوقت، بيختصر عليهم الوقت.
1: أيوة أختي هم هذا دورهم، لكن قد تجدي هناك طابور طويل عارف لا لن تحصل على شيء يعني قد
0: هي هذه المشكلة صحيح.
1: ولهم مش معقول بكل يعني يداموا في هذا المكتب وفي هذا الخدمة، مش معقول ما يعطوش الدور الكافي لهم
0: صحيح.
1: لكن مع الزحمة وكذا وأنت مستعجل كذا قد لا تحصل على الشيء الذي تبغاه، يعني أختي ولا أقلل من دورهم صراحة، قد يقوم بالدور لكن ليس بالدور الكافي نتيجة الزحام أو كذا أشياء أخرى يعني.
0: أنا بشكرك فتحي، شكرا لك. وفتحي
1: شكرا جزيلا
0: نقل... شكرا لك، الله يسعدك. فتحي نقل لنا جزء من ال... ال... ال... الواقع وحكى لنا عن مواقف ممكن تحصل في عدد من المؤسسات. نستقبل اتصال آخر، نقول ألو مرحبا.
2: ألو يا صباح الورد.
0: يا صباح النور.
2: تحياتي لك حبيبي وتحياتي للأستاذ فتحي.
0: الله يسعدك، تحياتي.
2: اللي أنا أيده بأغلب كلامه هو صحيح ورا. يعني أنا مثلا زيه كده عانيت، تروحي الشباك خدمة الجمهور إذا ما قالتي مع الرجال أو اللي واقف بالشباك بيخدمك، إذا ما عطيتي له على قول المصريين بخشيش،
0: أيوة ما بيخدمك،
2: يغسل الشباك يقول لك نص ساعة وبرجع.
0: أوف.
2: ايوه
0: ونص الساعه دي
2: وبرجع بتجيزي تدقي للشباك وتصيحي، وده لما نجي واحد تاني يعني من الواقفين يشتغل معه او مش عارفه كيف. يا اختي ايش معك يا كريمه كذا كذا كذا، خلاص دحين لو اجاها بيرو مبلغ كذا ايش فيك بخاري، يعني اصبحت الرشاوي والفلوس هذه عيني عينك. ما عاد فيش حاجه اسمها خدمه الجمهور، ما فيش كله بفلوسك تعملي اللي بدك اياه. انا دخلت مكان اعمل مصلحه أقسم بالله يا عليا، خمس أبواب طرقت، خمسة مكاتب، وكل مكتب كان يدفع مبلغ.
0: أوف.
2: والله العظيم لدرجة أنني روحت موش من ذاك المكان لما نص الطريق كملت الفلوس اللي بالشنطة، لأنني ما توقعتش أنه بيأخذ مني ذا المبلغ.
0: احنا بننصدم
2: لما صيحت لصديقتي قريبة من المكان قدر لي ألف ريال عشان أعرف أروح.
0: مشكلة.
2: يعني بعد الدقوش ما فيش ما فيش ما فيش حاجة اسمها خدمة الجمهور، في حاجة اسمها كم بتعطيها جمهور. والله
0: للأسف
2: عاملين
0: يعني شكلية
2: الشباك
0: نافذة شكلية
2: بالضبط. مرتين الشباك تغسل هنا بحجة، لحظة بارح باجيب شاهي وبرجع، لحظة بارح مش عارفة، ويلطئك يخليك بعدين انتو ضميرك اهبلوه ما هبلوش، او يوصي واحد يا اختي خارجيه قدري لك 2000 ولا شيء. وبالفعل
0: صحيح
2: خرجت فلوس وتخارج ومصلحتي يعني قضت. ما فيش خدمات عملاء لا خاص ولا عام ولا حكومي.
0: هل
2: كل بالفلوس الان اصبحت بالبلاد ما عاد يهمش حد.
0: أم حمزة هل بنقول إنه خلاص هم تعودوا على هذا الشيء، وبرضو الناس علشان تنجز معاملاتها لإنه ما بينجزش معاملاته طالما أنت ما أعطيتيه؟
2: بالضبط، لأن لما نجيتني أقول بتأخذ المبلغ حق إيش؟ أعطيني فوشر يلتفت ألي قال لي أنت عارف من صاحب أول اللي يشتوى على شفتي كيف الرد؟
0: للأسف هذا واقع ودائما إحنا بنشوفه. صح،
2: لهذا تضطري بأي معاملة تحية حطي لك مبلغ معين عشان تمشي أمورك، منه الوقت بتخلصي بسرعة ومنه تمشي وتنجزي.
0: حتى لو انت حابه تقدمي شكوى واذا انت حابه تطلبي رقم للشكوى ما بتلاقيش لا الرقم او حتى بيعطوك او حتى يعطونك رقم ما بيردوش عليه. صحيح
2: مغني جنب بصرك اصلا لما يكون بؤره فساد انت ايش بتجي جنبهم؟
0: صحيح
2: ما فيش لهذا. احنا نضطر، هو حرام احنا نعطي فلوس بس خلاص، يعني ما بتجيش انت 99 دفعوه وانت 100 بتقلبي
0: الكون. صحيح صحيح،
2: نمشي مع اللي مشي يعني.
0: هذه المشكله اللي بتواجهها.
2: والله يصلح حال البلاد هذه يا حبيبي. تحياتي لك البرنامج.
0: شكرا لك عزيزتي ام حمزه، شكرا لك.

0: معك معاملة، ممكن أن تلاقي الشخص اللي مفروض يخدمك هو الشخص اللي ما بيخدمكش، وفي شخص آخر بيجي لك من تفعيلة زائد ناقص بيمشيكي. فأنت مضطر عشان معاملتك تمشي تقوم بهذا الإجراء اللي إحنا دائما بنقول ضد هذه العمليات اللي تكون غير نظامية. خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يا صباح الورد، أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، فضل نسمعك.
1: ألياء.
0: أيوة أستاذ محمد فضل،
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
1: أول تحية للمستقبل ومفتحي غاية من حوبان ومحمد الله، وأقول لك شدي مشكلة أنه كل شيء جديد أو كل شيء قديم أو جميل تغير كثيرا. تغير كثيرا حكم الخدمة الإدارية، كان عندنا في الوزارات بعدين تحول إلى مكاتب، على الوحدة كان عندنا يسموه كاتب استعلامات، يأتي يجلس مع مكتب خاص باب الإرشيف، لأن كل معاملات تأتي عبر الإرشيف. فكان أول أن يجي واحد يعامل، أول يجي الإرشيف يسلم رسالته يقول له عن فلان من فلان، يطلع رسالته التوجيهات الإرشيف تقريبا من أفغيره هذين، خلاص يروح من عند المعامل الأمر، يروح رسالته يروح يعطي وعد، يجي ثاني مرة الثاني ما عاد يروح مكتب مكتب كل استعلامات، يجي رسالته هناك فيها الجواب إيجابي ولا سلبي، لأنه إني بغير عن الاستعلامات ما يتعبش، بس أنا يجي رسالته على طول، هذا موظف كامل من مثل الاستعلامات. لان جابونا وكان على طول يختم الرسالة وجو قدي جاهزة، لان جابونا مشكلة أخرى أنه لما تتعامل تجي الاستعلامات صح تجي رسالة تأكل تروح الشخص معني، لكن يلتقوا لك من طريقة أخرى، أنه أولا تروح الشخص معني في سناترة قول لك على عقلك وتعالوا هنا، حتى مضبط الشيء اللي قدام ملكات كيت على غلاك هذا يعطي رسالة خرطان دي إيش سلف مبلغ. الشيء الثاني قبلنا ما ضف مع الخاتم، كان الخاتم عند الاستعلامات يختم قبل ما يجي المعامل ويجي رسالتي جاهزة، لا لا طلع ختم طلع عند سكرتيرة ولا عند واحد شخص موظف خاص بالختم، يعني موظف خاص بالختم ما ضف ما ضف مسخرة مسخرة هذه.
0: صحيح.
1: يطلع عند الختم والختم حقه بجيبه. أما ابن المدير مرفع كان الموضوع قبل 4 سنين ولا عندي واحد مضمون ما يختم لك إلا بعد ما تخرج ده حقه سموها بالطالع حقنا هذه. يعني هذول مشكلة هذه، أو على طريقة الجمهور لكن على جمهورية يقول لك قضيتك بتحل بتحيت أي شكل من الإشكال أو من الظرف والظروف، الشكل اللي حبيت يعني قاعد سموها الشكل والظرف والظروف مع الفنكر. فشلش من تصرف صراحة كان في الماضي ناشي كان في رغابة في المرتق لدينا نقابية في رغابة شعبية في نظمة جماهيرية في مية إدارة رغابة تشخاص بمرتق، لأن كل هذه شكلية استوت أخذت الرغابة تشعر بقيت منظمات انتهت النقابة وغيرها ما شلها دور. فمشكلة صراحة الموضوع ضغطي هام جدا، وأرجو أرجو أن يغطر الجمهور وظروف الناس، وأرجو أن تعود تجربة كاتب الاستعلامات، هل مهمته أخذ رسائل من الناس توصلها للشخص المختص، وبعد الشخص يطلع عن الشخص المختص لغابته يطلع، لكن بعد تعامل رسالة بالملف وبعدين يرجع رجل لغير عن الاستعلامات. لو تعود تجربة هذه في شيء جميل جميل جدا.
0: أكيد.
1: نعمل نعمل كذلك، الله يخليك عليها.
0: آمين. شكرا لك أستاذ محمد فضل، شكرا لك، كفيت ووفيت في أمان الله. إذا مستمعينا الأعزاء، إحنا بحاجة إنه تكون في مؤسسات زي ما تحدثنا، مؤسسات تكون قد المسؤولية. في مؤسسات ممكن قد يكون عندها نظام شكاوى خاص، يكون عندها أرقام مرجعية، بيكون عندها كذلك خدمة هاتفية. في الآن كمان مع التطور التكنولوجي والرقمي في بعض المؤسسات بيكون عندها منصة إلكترونية وموظفين مختصين، ولكن في المقابل هل في تجاوب؟ هل بتتجاوبوا مع أسئلة المواطنين؟ هل المواطن بيحصل على المعلومة اللي بيحتاجها منكم؟ أو أنه بتعطوا هذه الأشياء كامل وفي المقابل أنا ممكن أرسل الرسالة ما لاقيش الرد عليها؟ ممكن أنا أرسل رسالة على رقم خاص لمؤسسة باسم خدمة الجمهور أو خدمة العملاء أو خدمة أي حد مثلا وأراسلهم وتظل الرسالة معلقة، لا أنا أخذ معلومة قبل أن أذهب حتى أقوم بمعاملتي ولا أي شيء. في بعض الأحيان تكون زي هذه الأشياء شكلية فقط، وفي مؤسسات ممكن أنها تكون مؤسسات يعني نقدر نقول أنها

0: محترمة أو محترمة لعملها، وممكن إنه تلاقي موظف نقدر نقول إنه مسؤول وتقدر تستفيد منه.
1: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 774.
0: الجمهور الحقيقية تبدأ مستمعينا الأعزاء، خدمة الجمهور الحقيقية تبدأ من شعور المؤسسة إنه المواطن هو صاحب حق في الحصول على الخدمة والمعلومة والرد. لاقونا إن شاء الله بكرة مستمعينا الأعزاء بنفس الموعد ونفس التوقيت. شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.
1: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية لأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
2: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
2: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة. ده
3: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
2: ثانية واحدة، ثانية واحدة بس، أنت جاية منين يا هانم في نص الليل كده؟
3: أو والله أنا أسفة، أنا كنت بتفرج على الماتش مع الشباب. صحابك
2: بقى في راجل محترم يخش بيته وش الصبح؟ إيه ده يا سارة؟ دي مريم صاحبتك بعتالي مسج بتقولي ما تنسيش الحنة، أنت شغالة في كوافير ولا إيه؟
3: يا نهار أسود، الحنة.
4: الحلقة الثامنة.
3: صباح الخير.
2: صباح الفل يا اسطى.
3: هو انت هتتكلم بالطريقه الزباله دي قدام صحابي في الحنه؟
2: يو بقى، هو احنا ما خلصناش من فيلم الحنه ده يا ستي؟ ما قلت لك خلاص بقى ما تخافيش، انا هروح اجهز.
3: ربنا يستر، انا مش هنزل غير لما اشوف شكلك الاول. ها خد يلا بسرعه دي منى، رد عليا وافتح سبيكر.
2: حاضر حاضر. الو.
5: ايه يا بنتي، ساعة على ما تردي، بقيتي مهمة علينا ولا ايه؟
2: لا لا خالص، انا بجهز بس.
5: من بدري كده بس جامد. بقولك ايه، ايه مين اللي هتجيب الازايز؟
2: ازايز؟
3: ازايز فاضية لزوم التصوير. خلص بقى، خلص خلص، قول لا انا اللي هجيبها، انا اللي هجيبها.
2: يا حبيبتي انا اللي هجيبها طبعا، هنخربها بقى.
3: يا ابن الاوفر، خبيت افورتك
2: ايه عشان تقتنع؟
5: طب خلاص ماشي، كويس انك قلتيلي. ماشي يا عمر، اشوفك هناك بقى.
2: شفتي بقى اقتنعت ازاي؟ المهم الازايز دي بقى بجيبها منين؟
3: ايه ده، انا كنت معتمد عليك انت.
2: ده على اساس ايه يعني؟ ماشي، انا جاتلي فكرة، استني كده. بصي بقى عبقرية اخوكي.
3: ايه ده؟
2: فينيك؟ او نفس لون الازاز؟
3: لا طبعا، لا طبعا ما ينفعش.
2: ما تخافيش يا سارة، ما هو كده كده محدش هيشربه، دول التصوير بس.
3: تصوير بس ايه؟ طب خلاص ربنا يستر.
2: البس بقى.
3: خش خش وريني هتلبس ايه. ايوه يا حس، شفت حس دي؟ الكلام على ايه؟ بلاي ستيشن؟ ماشي حلو، طب ما نقضيها موفي نايت النهارده. طب انا قلت كده برضه. ماشي هجهز واجيلك. نهار اسود، ايه اللي انت لابسه ده يا قرف؟ لا لا مش، لا مش انت يا حس. اقفل يا باي باي يا حسام، باي باي. ايه يا محمد الهطل اللي انت لابسه ده؟
2: ايه الجلابيه بتاعتي؟ قلت اعمل نانسي عجرم لوك.
3: يخرب بيت سخافتك، دي نانسي لو بتقدم في السرايا الصفراء جوت تالنت حضرتك، دي جلابيه سمير غانم في المتزوجون.
2: انتش فاهمك انت، دي سكسي.
3: محمد والنبي ما تعرضني، البس حاجه تانية.
2: طب البس طقم المدرسه واعمل لك دفرتين وتبقي سكسي سكول جيرل.
3: يا خبر اب يا زفت يا زفت. تعالى يا محمد انا هلبسك، تعالى هساعدك. تعالى يا بابا.
2: لا بتكس.
3: تعالى يا بابا.
2: لا
3: يلا يا محمد.
2: لا
3: هجيب الشبشب.
2: ماشي.
6: دبل شيفت. عد كده عندك بقى يا عمر، الزبون ده شايل 8.
3: بقولك يا حسام انا مش عايز العب.
6: مالك يلا، مش عاجبني كده شكلك قلقان.
3: قلقان ايه ده، انا مرعوب.
2: زمان الحيوان التاني ده خرب الدنيا هناك.
6: يا ابني رد عليا بكلمك.
3: يا ترى بيعمل ايه دلوقتي؟
6: يا عم انت بقالي ساعه بكلمك مش مركز معايا ليه؟
3: يا عم مفيش حاجه.
6: خلاص يا عم انت حر. بقولك ايه، هي سارة بقالها فترة كده مش باينة يعني، وحتى ما جاتش الحفلة الأخيرة بتاعتك، هي تعبانة ولا حاجة؟
3: لا مش تعبانة ولا حاجة، احنا بس متخانقين شوية.
6: أكيد أنت اللي غلطان، أكيد زعلتها، يعني ما هو أكيد. وبعدين مش كفاية عليها قرف الشغل والواد اللي بيرخم عليها ده، هيبقى أنت كمان.
3: قصدك إيه يعني؟
6: يعني المفروض تحتويها، تسمع منها، تفكر معاها تحل مشكلتها إزاي، مش تتخانق معاها وتبقى أنت أصلاً مشكلة من مشاكلها. أفهمك إيه؟ ما أنت عمرك ما هتفهم.
3: حسام انت حنين كده من امتى؟
6: خليك انت كده لحد ما تخربها.
3: ومين سمع؟
2: زمانه خاربها فعلا.
6: طب يلا يلا ماتشك.
3: ميرسي.
6: ميرسي ايه، ماتشك ماتشك، دورك.
3: ايوه اعمل ايه يعني؟
6: امسك الدراع يا حبيبي. مش دراع يا محمد، مش دراع يا بابا، دراع البلاي ستيشن. ايه ايه اللي فاتر ريحتها رنجه دي؟
3: ماشي انت مستعجل على خسارتك. ها
6: لا لا بقول لك ايه، ده انا اتمرنت لك بقى. وبص ومش انت المره دي مش هتمشي غير وانا كسبان.
3: ماشي طب ممكن تختار لي فرقه حلوه؟
6: انت بتستهتر بيا يعني؟ طب هات مصر.
3: حلوه مصر، في صلاح والخطيب واحمد براده وبيجرامي وفريده محمد.
6: ده ايه التشكيل الرهيب ده؟ ده نجوم العالم ده ولا افنجرز ولا ايه ده؟ ايه يا معلم في ايه؟
3: حسام هو بيشوت بايه وبيباصي بايه؟
6: خفيف يلا خفيف.

0: كبش.
1: الحق يا بنات، ده مين جاب اساس بجد ده؟
2: بجد ايه ده؟ تلاقي عصير ولا حاجه؟
1: عصير؟ طب كويس كويس، هاتي بقى واحده، انا تعبت قوي اصلا.
3: يا نهار اسود، دول شربوا منها، ايه المشكله؟
1: ايه ده؟ الحقوني.
3: لا لا لا، مفيش مشكله خالص، لو عايزين ننضفوا الحوض دفنيه.
1: يا نهار اسود. طب اسكتي عشان رنا جايه علينا. يا جماعه، هو انتوا شفتوا مين هزر الهزار السخيف ده؟
2: لا طبعا،
3: حركاته عيال قوي بصراحه، يعني حد يعمل كده؟
2: عارفة، وانا عيلة مرة كنت متجمعة مع قرايبي، كانوا منبهين علينا ما نقربش من ازايز العصير في رمضان، بس احنا كنا بنشرب شوية ونكمل الباقي مية، ولا من شاف ولا من دري. كنت انا وماير بنت خالتي، مش ماير صحيح اتخطبت لواد كده ملوش لازمة، مش عاجبني خالص، بس هي بقى عاجبها. عشان ليه بقى؟
3: هو مسلسل ذكريات الطفولة ده مش هيخلص؟
2: ها؟ ها؟ مش هيخلص؟
4: ممكن يا جماعة تجهزوا المدفوعات عشان العروسة خارجة؟ يلا يا بنات.
3: هما بيصرخوا كده ليه؟ هما عيانين؟
5: مش ممكن يا نورهان، the most beautiful bride ever.
3: معلش بقى، انا عايز اسال سؤال، هو لو كل واحده لبست فستان بقت the most beautiful bride، مين بقى نمبر 2؟
2: فستان مش قوي على فكره، مطو ابنك قوي.
3: لو كلها بقت محمد رمضان، مين هيبقى امير قرار؟
4: عارفه تاني عروسه عشان تغيري اول ده؟
6: انا حاسس ان احلامي كلها بتتحقق والله.
3: هي العروسة أصلا هندية؟
2: لا يا ظريفة،
3: الأغنية يعني، قول أصل الأغنية دي بتشتغل بس في الهند وفي سنة 98.
4: كل البنات اللي معاك من الرقم تكدش الفترة الجاية بنات.
2: يلا يا سو، طلعي البدلة الحمراء بتاعتك.
3: لا لا معلش، مش للدرجة دي، أنا اتبهدلت أه، بس ما توصلش للدرجة دي، ما توصلش للرقم.
2: سارة أنتي أحسن واحدة بترقص فينا، ما تهزريش.
1: يلا يا سو بقى بليز.
6: ده أنا ولا لورديانا، شوف الرعشه دي. طب النازله بقى، حد مع مطوه يا جماعه، انا بعرف اعقب والله، بعرف اعقب. ولا ولا ولا ولا الكلام على ايه؟ 5 بجنيه، 10 حواليه، البريك يا بيه.
4: يا بنيت، مش انت صاحبه العروسه؟ يلا بقى، يلا يلا يا
7: صاحبه العروسه، صاحبه العروسه.
4: يلا يا بنيت، انا شويه البريك اللي هقطع التورته بعد شويه.
3: حد معاه كوره بنطق وانا برقص؟ ايه ده ايه ده، ثانيه واحده، هي التورتة قال عليه. انتوا هو انتوا ليه بتاكلوا الحاجات دي؟ مش دي بتتلبس؟
7: يلا يا بنتي، مفيش وقت مفيش وقت، يلا الحنة وتبقى.
3: يخرب بيك كده، الموضوع طلع اصعب من ساعة تمرين، انا شحرت. هتلبسوني ايه تاني؟ ما بدلش غير طقم الممرضة والطيار.
5: هنلبس طقم مارلين مونرو.
3: ها؟
8: اوديكي فين يا صحة؟
6: طيب بوليس الاداب بيدخل في انهي لقطه بالظبط يا جماعه؟ عشان انا الفستان ابو ترتب ده مخوفني، وحسام مش هينفع يستلمني كده من الاسم، هتفضح.
9: دبل شيفت،
0: دبل شيفت.
10: طبعا من غير ما اسالك، عكيت الدنيا في الحن.
3: لا عكيت يا شيخ، ما تقوليش كده،
11: ده انا خربتها.
10: خربتها يا خوفي، الله يخرب بيتك. طب فين الصور؟ طيب
3: اهي.
10: وما نزلتهاش ليه؟
3: هنزل ايه؟ لا مش هنزل حاجه، انا انت مش شايفه انا لابس ايه؟
10: اولا انا اللي لابسه مش انت، ثانيا ما ينفعش، انا بقالي كتير مش بنزل حاجه، ودي حاجه غريبه عليا، الناس هتعرف. انت مش شايف الانستجرام بتاعي ولا ايه؟
3: وانت تنزلي الصور وانا اقعد بقى استقبل في اراء الجماهير في الازهر، صح؟
10: لا يا حبيبي لا، انا ما اقدرش اجبرك على حاجه.
3: شكرا يا ساره حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. انت بتعملي ايه؟
10: لا مفيش، حسام كان قايل لي في الشركه عندهم عاوزين موديل بوكسرات، فانا طبعا هقوله ان انا هاخد الشغلانه. انت عارف يا محمد انا محتاجه فلوس قد ايه؟ تخيل بقى يا محمد صورتك وانت بالبوكسر على كوبري اكتوبر، يا خبر ابيض يا خبر ابيض، هتبقى ترند يا محمد وهتتشهر.
3: خلاص خلاص يا ساره خلاص، نقي الصور اللي تعجبك.
10: ايوه كده، تعادل اتعادل يا حيوان، وما تخافش انا هنزل دول بس.
3: بس دول 20 صورة يا سارة.
10: ها كوبي اكتوبر.
3: حاضر.
9: دبل شيف،
0: دبل شيف.
12: ايه ده؟ دي سارة نزلت ستوريز جديدة. طب اما نشوف بقى. اه طبعا قمر. اما ابعت لها لاف بس كده. لا لا لا ما ينفعش، لازم اقول حاجة. ايه القمر ده؟ لا لا قديمة قوي. طب عاملة قلق فين النهاردة؟ لا لا لا ايه العبط ده؟ قلق ايه اللي هي؟ هي عربية مطافي. ايه ده ايه ده، عملت سين.
3: ايه ده، عامله قلق فين النهارده؟ الواد عبيط ولا ايه؟ مسحها. هيعيش طول عمره مهزوز. يلا مش مهم، انا كده كده مش فايق له، انا حيلي محدود طول النهار.
12: ان شاء الله ما شافتهاش، ان شاء الله يا رب. ولا شافتها؟ لا لا ما لحقتش ما لحقتش. طب ايه ده ايه ده ايه القمر ده؟ بس خلاص حلوه دي، كلاسيكيه وحلو.
3: يا عم ابعد بقى عني بقى، انا عايز انام. حبيبي تسلم. ها
12: حبيبي تسلم، البقف اللي اسمه محمد عداه وبقت تتكلم زي. على فكره على فكره انا هزقت محمد جدا لما قال لي انه متخانق معاكي. الوضع بيب ما بيفهمش حاجه، يعني ما تاخديش على بالك بقى، يعني ما تبدايش. ها ما تبدايش.
3: خناقه؟ خناقتي هي البت دي قالت له ايه؟ وانا عبيط يا حسام؟ يا ابن ماشي ماشي.
12: ايه لا ما تشغلش نفسك انت، ايه الكبسه دي؟
0: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: زمانك معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية FM، تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية FM، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإلجي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
6: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: ناينتي مول،

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. محتوى

يقول الكاتب الإنجليزي مالكوم بيت: الأصولية أياً كان نوعها هي ضرب من الأمية، لأنها تؤكد على ضرورة أن تقرأ كتاباً واحداً فقط. لكل منا رأي واعتقاد يؤمن به، بعضنا يروج له ويرى أنه الحق والطريق الأصوب، وهناك من يتشكك أو يؤمن باعتدال دون أن يجرم الآخرين أو يتهمهم بأنهم على خطأ. وحتى إن فعل ذلك فهو يؤمن بحق الآخرين في أن يؤمنوا بأشياء مختلفة، لكن هناك من يمنع من حوله بأن يكونوا مختلفين عنه، وهذا ما يسمى بالتعصب أو التطرف. كلمة التطرف صارت من أشهر الكلمات في عصرنا الحالي، نسمعها في النقاشات السياسية والأخبار والسوشيال ميديا، بل حتى في كرة القدم هناك من لا يكتفي بالتشجيع والمشاهدة ليملأ الملاعب شتماً وصراخاً وينطلق مع الجماهير الغاضبة بعد هزيمة فريقه لكي يحطم الاستاد ويتظاهر في الشوارع ويحرق الممتلكات العامة، وهي الظاهرة اللي تسمى في كرة القدم الإنجليزية بالهوليغنز أو ألتراس نسبة للكلمة اللاتينية ألترا اللي تعني فائق أو زائد عن الحد. نجد في ظاهرة الألتراس آلاف مشجعين متطرفين لكل فريق، يستخدمون العنف والتنمر والشغب التعبير عن إيش؟ عن حبهم لفريقهم. شوف التناقض. وعندنا مثال حي لفريقين عربيين شاركوا في ثورة قامت في بلدهم، ورغم أنهم كانوا بعيدين عن السياسة إلا أنهم رفضوا القبول بأي تسوية سياسية في البلد ما لم تحقق مطالبهم كاملة. هنا التطرف يصنع من اللعبة أزمة شعبية. الشيء الفريد في التطرف أنه ليس حكراً على اعتقاد سياسي أو فكري بعينه. فمثلاً نسمع كثيراً عن الصراع بين اليمين واليسار في البلدان اللي فيها تعددية سياسية، ولكن من أين جاء هذا التصنيف؟ بعد اندلاع الثورة الفرنسية عام 1789 تشكلت الجمعية التأسيسية اللي جمعت الفرنسيين من مختلف الاتجاهات، اجتمعوا في باريس لكي يناقشوا مصير ملك فرنسا المخلوع لوي السادس عشر. فانقسموا إلى فئتين: فئة كانت تدعو للحفاظ على صلاحيات الملك وبقائه في السلطة وتشكيل برلمان، وهذه كانوا قاعدين على يمين المنصة، وفئة معارضة كانت ترى تقليص صلاحيات الملك، وهالفئة كانت جالسة على يسار المنصة. ومن ذلك الحين تمت الإشارة إلى المحافظين باليمين، أما الراديكاليين باليسار. مع الوقت انتشر التمييز السياسي بين اليمين واليسار خارج فرنسا، وظهرت اتجاهات حزبية أخرى، فصار اليمين في أوروبا يرمز للمحافظين والليبراليين والاتجاهات السياسية ذات الخلفية الدينية، في حين يرمز اليسار للاشتراكيين والشيوعيين والخضر من دعاة الحفاظ على البيئة. ورغم ظهور تيارات تجمع بين الفريقين سميت بالوسط، جاء من كلا الجانبين من يجلس في أقصى اليمين وأقصى اليسار، وهم المتطرفون. طيب شو الهدف من هذا الكلام؟ ببساطة التطرف هو سمة موجودة في مختلف المجتمعات، فنحن اليوم نشهد منذ بداية القرن العشرين بروز ظاهرة الإرهاب اللي يعني أن يمارس العنف لنشر الأفكار سواء كان دينية أو غيرها. ورغم أنه سمة التصقت بتيارات الإسلام السياسي في عالمنا مثل القاعدة والإخوان وبوكو حرام وداعش، إلا أن هذه الممارسات كانوا يتهم بها أيضاً الكثير من الحركات المسلحة المنتمية لليسار الاشتراكي، مثلاً بادر ماينهوف في ألمانيا والألوية الحمراء في إيطاليا. إذن التطرف موجود في كل مكان، لكن هذا لا يشرع وجوده، وأيضاً لا يجوز إلصاقه بدين أو بشعب بعينه. فسر الفرنسي جاك دريدا ظاهرة التعصب الفكري بكونها مشكلة في التأويل يتسبب فيها الفهم الخاطئ للنصوص. فمثلاً قد تتبلور أفكار شديدة العنف حول بعض المفاهيم لمؤلف معين أو ضد مفكر معين أو حتى من الكتب المقدسة نتيجة لتفسير خاطئ من قبل القارئ. دريدا نفسه اتهم بالصهيونية ف
ثم الكفر ثم العمالة للرأسمالية بسبب كتابه أشباح ماركس، ثم التهم بمعاداة الرأسمالية ذاتها. تعرفون ليش؟ لأن المشكلة الحقيقية تكمن في انخفاض الوعي وبالتالي الفهم الخاطئ. يعتبر التطرف سلوكاً معادياً للإنسانية لأنه يؤدي لاستخدام العنف. الملايين اللي ماتت في أوروبا وآسيا وأفريقيا أثناء الحرب العالمية الثانية مثلاً لم تكن نتيجة للحرب بين الدول فقط، بل للتطرف الأيديولوجي أيضاً، وتحديداً بسبب النازية والفاشية في ألمانيا وإيطاليا. تقريباً 60 مليون إنسان ماتوا من تلك الحرب، وكانت الشرارة اللي بدأت كل هذه المذبحة الإنسانية التطرف. كثير من الناس يجهلون أن إيمان هتلر بنقاء العرق الآري ووجوب تسلطه وتحكمه في الأرض كان مستنداً على الفلسفة، تصوره وتحديداً تفسيره الشخصي لأفكار نيتشه. ففي فكرته عن الإنسان الأعلى باعتبار الإنسان الألماني هو ذلك الإنسان، ورغم أن هذا الكلام قد لا يكون صحيحاً إلا أنه يشير إلى نقطة مهمة جداً. فالتطرف في كثير من الأحيان ينطلق من نصوص وأفكار ذات أهداف نبيلة وإنسانية مثل الأديان، بل أن المتطرفين أنفسهم قد يستخدمون النصوص المقدسة والأدب لكي يسوقوا لأفكارهم. اسمعوا هذه الأبيات: أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد. قد حد يقول كلام جميل، لكن هالكلام هالأبيات نظمها سيد قطب، الشخصية الأبرز بين جماعة الإخوان المسلمين والمحارب على العنف وأبو الإرهاب الحديث. اليوم الجماعات المتطرفة تعتمد على فكرة، لكن قطب كان شاعر وعنده طريقة أدبية في إيصال فكرته عن تكفير وتدمير المجتمع في كتابه معالم على الطريق، أو حتى في أشعاره عن الجهاد والموت. لهذا يقول الفيلسوف سلافوي تشيك: خلف كل تطهير عرقي هنالك شاعر. النصوص اللي يعاد إنتاجها وتأويلها دينياً أو أدبياً لكي تبدو محفزة للتطرف هي أبقى وأكثر تأثيراً من أن مثلاً تقف أمام حاشد وتقول مثلاً أن العرب مجرمون، أو مثلاً أن السود كاذبون وكسالة. يعني يقول عمرو بن كلثوم في معلقته، يقول: ألا لا يجهل أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. يعني كان يفخر بالجهل، تصوروا. والجهل في حقيقته هو أساس التطرف أيا كان نوعه. ظهر بعض المفكرين المتطرفين اللي آمنوا بأن العنف هو ظاهرة متأصلة في ثقافات بعينها، مثل سامويل هانتنغتون اللي روج لفكرة صراع الحضارات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة، واضعاً حداً فاصلاً ودموياً بين الحضارة الغربية الليبرالية ونقيضها كما يرى هو الحضارة الإسلامية المحافظة. أبرز نقاد هذه الفكرة هو الألماني هنري شيفر اللي فند فكرة الصراع بين الحضارات وصاغها في فكرة صراع الأصوليات، باعتبار أن الأصولية أو الفاندمنتاليزم هي المحرك للعنف، وأن الأصولية هي التي تدعو للعودة إلى أمجاد التاريخ. هالأصولية تأخذ المجاز الأدبي على معناه الحرفي. شو يعني؟ يعني ما تحاول أن تؤول معاني النصوص سواء كانت دينية أم تراثية. الأصولية تعتقد أن صراع المصالح هو في الحقيقة صراع هويات. طيب شو يعني؟ يعني يقول لك لا تكذب على نفسك وتقول أنا العربي منافس الأمريكي على المصالح. لا، أنت تنافسه لأن هويتك معادية لهويته، وهنا تكمن المأساة. بسألكم سؤال: شو هي البلدان اللي تسمعون عنها أخبار أكثر؟ مش هي الدول اللي فيها حروب وأزمات وإرهاب؟ ولما نسمع أخبار الدول اللي تعيش في سلام تبقى الأخبار اللي نسمعها سلبية، مثل صعود الأحزاب اليمينية اللي تكون متطرفة دائما، ومظاهر العنصرية ومعاداة الغرباء. ليش طيب؟ ببساطة ليس لأننا نعيش في عالم متطرف أكثر من الماضي، بل أن التطرف يحدث الكثير من الضجة والاهتمام. فلو وقف شخص في مكان مزدحم وصاحب أعلى صوته سيغطي صياحه
على كل الأصوات الأخرى.

الإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
7: انتشارك مضمون.
6: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
7: كل مستمع.
6: قلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
7: لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي. ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

راح احس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

منك يلتجي منها والقلة كذكرك قلة لا تحلم علينا شو جبيتها مصافر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه الدم.

0: وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد

0: للإلكترونيات. لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
11: بنافع العود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد. جديد
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: يعني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة.

0: لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: ما بعد صبرك.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس، ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
5: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
9: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
8: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
9: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
8: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
9: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
8: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة.
9: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 023-362-37 أو 023-362-888.
8: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
11: والتكنولوجيا المتطورة.
12: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
13: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
15: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا.

وزي ما قلنا كل اللي حابب يتواصل معنا اليوم في هذه الحلقة يتواصل عبر الأرقام اللي عطيتكم إياها. فأكيد أكيد أني منتظرة كمان آراءكم في هذه الحلقة، وكمان منتظرة أنكم تعطوني النصائح أو الأشياء اللي ممكن تقدموها لأصحاب البزنس أو أصحاب المشاريع اللي ممكن فعلا ما تبعوش الأشياء أو ما عطوش للعميل أنه يكون في المقدمة. فدائما ممكن زي ما قلنا أنه نحدد العميل من أو نحدد المنتج اللي العميل فعلا بيحتاجه.

فزي ما قلنا، هل مثلا تحدد عميلك من هو الطفل، الشاب، المرأة، الرياضي؟ كمان تحدد هل فعلا في هذا المكان أنا قادر إن أنا أفتح هذا البيزنس؟ هل القدرة الشرائية لهذا المكان أو لهذه العادات أو لهذه الناس ممكن إن تكون كويسة، أو هذا المبلغ ممكن يكون كويس؟ وزي ما قلنا إنه أنت هنا فعلا تستطيع إنك ترسم الأشياء اللي أنت محتاجها. فزي ما قلنا، لو في مثلا صاحب بيزنس عنده جمهور واسع جدا، وفي صاحب بيزنس ثاني عنده عميل أو هو قادر إنه يخلي أو قادر إنه يفهم العميل، فأكيد دائما بنختار الثانية. ما يهمش الجمهور الواسع، ولكن يهم كيف أصحاب البيزنس أو أصحاب المشاريع كيف تفهمنا وكيف توفر لنا المنتج اللي إحنا حابين نكون أو اللي حابين إحنا نشوفه. فلو عندك فعلا الآن مشروع، من هو أول شخص بتفكر إنه بيشتري منك هذا المشروع؟ هل مثلا تستطيع كمان إنك توصف مشروعك بالطريقة اللي لازم تكون أو لازم الوصف يكون فيه؟ فأني أشوف إنه كمان مش فقط على نساء أو شباب، بل كمان من هو إيش يعمل، إيش يحتاج، إيش اللي يزعجه، كم مثلا يستطيع مثلا الأشخاص أو كم بتدفع. فدائما لازم نفكر بالإجابة إنه هل فعلا إن إحنا ممكن نستفيد من هذا البزنس لو فكينا. فكيف تعرف فعلا إيش الشيء العميل؟ فهذا فعلا الجزء الأهم اللي لازم نحن نفكر فيه بو. كيف نفهم احتياجات العميل؟ ففي دائما طرق، أو زي ما قلت لكم، في أشخاص ممكن مش حابة تسأل بشكل مباشر، لكن حابة أقول لكم فعلا أسألوا العميل حتى لو بشكل مباشر. لكن انتبه إنه زي ما قلنا، ليس كل سؤال يعطيك إجابة مفيدة، ممكن العميل ما يعطيكش إجابة مفيدة، فطبيعي إنك

تحط الإجابة العادية وتأخذ الإجابة اللي ممكن تغير شيء في البيزنس حقك. فمثلا أنت لو سألت الآن شخص هل يعجبك مثلا هذا المنتج، فأكيد أكيد أو غالبا بيقول أكيد جميل نعم. فلكن هذه الإجابة ما يعنيش إنه بيشتري هذا المنتج، والأفضل إنه تسأله متأخر مرة مثلا واجهت هذه المشكلة، إيش الحاجة اللي أنت حابب أو كيف نحل هذه المشكلة أو كيف تحلها الآن، إيش أكثر حاجة يزعجك في الحل الموجود، كم بتدفع حاليا لحل هذه المشكلة، لو مثلا وجد حل أفضل من اللي أنت فيه أو الحل اللي أنت عملته، إيش تتوقع إنه مثلا بيقدم أو أنت ماذا بتقدم؟ يعني أنت الآن بتسأل العميل إيش بتقدم عشان نحن قادرين إن إحنا نحل هذه المشكلة، فطبيعي هنا بيعطيك الحلول اللي لازم تكون موجودة. فأنت هنا بتفهم عقلية العميل إيش حابب يشوف أو إيش حابب إنه يكون بهذا المنتج شيء متطور. فهذه الأسئلة فعلا زي ما قلت لكم تكشف السلوك الحقيقي لدى العميل.

فأحياناً العميل ما يستطيعش يشرح كل اللي هو يحتاجه أو إنه يشرح لك اللي يحتاجه بحكم إنك أنت صاحب مشروع. فأحياناً يقول لك كعيب إننا أكثر صاحب مشروع وكذا، لكن تصرفاته فعلاً بتشرح هذا الشيء. راقب العميل، شوف كيف لما يأخذ المنتج، شوف ممكن إيش يسوي عشان إنه أخذ هذا المنتج. فإيش بيشتري؟ زي ما قلنا المنتجات اللي بيخليها في أو بيشتريها في هذه السلة، أو الأشياء اللي كمان ما بيشتريهاش. إيش الأسئلة اللي ممكن يكررها العميل؟ إيش الشكوى اللي كمان بيكتبها؟ إيش الأشياء اللي ممكن كمان يحطها ويقارن في، يعني ما بين منتجك ما بين منتج آخر؟ فكل هذه المعلومات ممكن توصلك لإنك تحط منتجك يعني بخانة إنه فعلا يوصل لما نقول لإنه يفعل أو يكون أفضل منتج، بحكم إنك شفت الأشياء اللي ممكن يتقارن فيها المنتج حقك. فكمان أقرأ التعليقات والشكاوي. فالسوشيال ميديا أصبحت فعلا كنز لأصحاب المشاريع دحين في هذه الأيام. اللي عنده مشروع أو اللي حابب يفتح مشروع قادر إنه يفتحه في السوشيال ميديا، قادر إنه يسوي له إعلان، حتى لو كان أحيانا زي ما قلنا الإعلان يكون بسيط لكن يكون هدفه قادر يوصل فكرة المنتج. فدائما زي ما قلنا إنه التسويق هو اللي يحط فارق حقيقي عند الناس، لأنه التسويق الإعلان اللي ممكن يحط أثر. فما تجيش أنت تحط أي إعلان لل المنتج اللي انت حابب انك تطلقه وحابب انك كمان تحقق نجاح بسبب هذا المنتج. فاذا انت كنت تريد اطلاق مثلا منتج معين، روح وشوف يعني ايش بيقول الناس او ايش يقول الناس عن المنتجات المنافسة. فممكن تلاقي شخص يقول المنتج ممتاز لكن سعره ممكن يكون مرتفع، فممكن تلاقي شخص اخر يقول جودته جيدة لكن حجمه صغير. فبتجيب تلاقي كمان أشخاص أخرى تقول لك أتمنى لو كان متوفر بلون آخر، التوصيل مثلا تأخر، وهنا أنت أمام قائمة جاهزة من احتياجات العملاء. فممكن تجي تلاقي ناس فعلا تشكي من تأخر التوصيل، ممكن ناس تدور أشياء مختلفة، يعني ناس تدور الجودة، ناس تدور حتى لو الجودة موجودة لكن ما يكونش الحجم صغير بحيث أنه يستهلك بسرعة. فالفرق بين احتياج العميل ورغبة العميل هذه نقطة مهمة جدا، لأنه كل شيء يطلبه العميل هو احتياج أساسي. ففي فرق بين الحاجة وبين كمان الرغبة، فدائما دائما أكيد في فرق ما بينهم، ولكن ممكن بعض أشخاص ما يركزوش على هذا الشيء. فالشخص اللي يحتاج إلى وسيلة نقل فعلا بتلاقيه عنده رغبة بأنه أو عنده رغبة بسيارة معينة. الشخص اللي محتاج إلى الأكل أكيد يعني حابب من مطعم معين أو في مطعم معين. فالشخص اللي يحتاج إلى هاتف للتواصل أكيد بتجي تلاقيه حابب أو راغب في هاتف بمواصفات محددة. فهنا دور رائد الأعمال مش فقط إنه يسمع ما يقول العميل، بل إنه كمان يفهم الدافع خلف كلام العميل. فدائما ممكن تلاقي العميل يقول وهذه ممكن تسمعوها كثير، انه حابب انه يكون في منتج ارخص، لكن ربما مشكلته الحقيقية مش بالسعر. فممكن تلاقيه خائف من دفع مبلغ او مبالغ كبيرة مقابل منتج هو ما يعرفش انه كان مثلا او ما يعرفش انه هذا المنتج جيد. اذا كيف ممكن انت كصاحب بزنس او حتى لو كصاحب مثلا كمان كصاحب مشروع، كيف انت ممكن تعمل حل، او كيف ممكن انك تحاول انك تقنع العميل انه ياخذ هذا المنتج، وانه المنتج هذا يستحق المبلغ اللي موجود عليه او المبلغ اللي بيندفع. ف ممكن تجي أشخاص تلاقي إنه تقول لك أول حاجة لما تجي تدور حلول إنه أوكي خفض السعر.
مش دائما الحل انك انت تخفض السعر، ربما زي ما نقول دائما يكون الحل الضمان، تجربة مجانية، عينة، استبدال، شرح واضح للعميل، تقييمات كمان العملاء. هنا نكتشف قاعدة مهمة، إنه العميل ما يشتريش المنتج هذا بس، بل يشتري كمان النتيجة اللي يتوقع إنه يحصل عليها. فدائما دائما لما تروح مكان أو تشتري شيء معين من محل، فتجي تلاقي إنه لازم إيش يكون موجود معك، لازم يكون موجود معك ضمان، فيقول لك ضمان كده كده. هذه التجربة المجانية ممكن تكون عينة، استبدال، فهذا يعطي ثقة بين العميل. خاصة أني أشوف للأمانة الاستبدال كمان، أو إنه مثلا في أشخاص يقول لك أوكي ممكن يكون مش بس استبدال، في أشياء ممكن إنها ترجع. فهنا أشوف إنه فعلا تكون في ثقة ما بين العميل وما بين صاحب هذا البزنس، خاصة ممكن إنه زي ما قلنا يعطيها هذه الحلول، إنه ضمان وإنه تجربة مجانية، إنه كمان في عينة، إنه في استبدال، في شرح واضح، ما فيش إنه يشرح لك بشيء يدخلك متاهة وما تفهمش إيش تأخذ. ففعلا يعطيك الشرح الواضح، يعطيك كمان يرويك تقييمات العملاء، رغم إنه تقييمات العملاء دحين ما فيش حد يصدقه، رغم إنه ممكن تكون صحيحة وممكن تكون فعلا هذه تقييمات عملاء، لكن في أشخاص يقول لك ممكن يكون هذه تقييمات العملاء من طرفهم. أيضا كمان إنه في زي ما قلنا إنك تقدر إنك ترجع هذه الأشياء، فهذا كمان يصنع كمان الثقة ما بين العميل وصاحب البزنس.

0: فلو كنت أنت تبيع مثلا زجاجة ماء، يمكن أنت تقول مثلا هذه زجاجة الماء حجمة أو عن حجمة مثلا 750 ملي، مصنوعة مثلا من مادة كذا، معمولة من كذا كذا، فهذه معلومات عن المنتج. لكن أنت تقدر تقول أو أنه مثلا زجاجة مصنوعة لتبقى أو ليبقى مشروبك معك طول، مثلا خلو حين نقول طوال يوم العمل بدون تسريب، يعني ابتكار زي هذه الماجات اللي الآن موجودة، يقول لك مثلا أنه تظل بارد أو حتى لو حطيت الثلج يظل لساعات معينة وكذا، وممكن يحدد لك حتى أحيانا يقول لك ممكن لليوم الثاني عادي، يعني في عند الطريقة. فممكن يقول لك مثلا يبقى هذا الشيء أو هذا الماجي خليه حامي لفترة معينة أو زي هذا الكلام، إنه قادر يقنعك في المنتج اللي عنده. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو ألو ألو، للأسف الشديد الاتصال انقطع، لكن دائما زي ما نقول لكم نحن منتظرين آراءكم، منتظرين كمان أن نحن نسمع رأيكم أو نصائحكم أو الأشياء اللي أنتوا تقدموها، برضو كمان أنتوا لكم نظرة مختلفة عن الشيء اللي إحنا نقوله. ألو، السلام عليكم. ألو ألو ألو. طبعا يا جماعة الخير زي ما قلنا. ألو، السلام عليكم. ألو، للأسف الشديد الاتصال مش داعم إنه يكون موجود معنا اليوم، لكن احنا أكيد ننتظر الاتصالات الجاية وننتظر كمان هذا الاتصال. فأكيد أكيد بإذن الله كمان ممكن إن احنا نسوي، أو أكيد مش ممكن، أكيد بنسوي حل لموضوع الاتصالات. ألو، السلام عليكم. ألو، وزي ما قلت لكم إنه ممكن هو قادر بنفس الوقت إنه يقنعك ويعطيك أفكار ويقول لك الأشياء اللي أنت أصلا محتاجة بهذا المنتج، فيعطيك هذه الكلمات عشان أنت كمان تشتري هذا المنتج. ألو، السلام عليكم. ألو ألو ألو. طبعا ما للأسف الشديد لا يوجد أو الاتصال مش مستمر معنا، لكن زي ما قلت لكم لكل اللي الآن يسمعونا، حابة أقول لكم كمان عبر الإذاعة وعبر التطبيقات، حابة أقول لكم إن شاء الله يعني نحن بنسوي هذه أو بنحل هذا الموضوع، وأكيد بنستقبل اتصالاتكم وبنستقبل آراءكم من جديد. فزي ما قلنا هنا نتحدث عن الفائدة وعن العميل اللي يهتم بالفائدة. يعني أنت لما تيجي تقول له، خاصة الآن بالحمى وبالأجواء هذه، لما تيجي تقول له هذا الماج بيخلي لك التلج والمي باردين والتلج فترة طويلة ومدري إيش، وشرح لك يعني بأنه هذا المنتج اللي أنت بتشتريه ممكن يفيدك بشيء، فأنت هنا تدور الإيش؟ أكيد بتدور الفائدة. ودائما نحن ما ندورش لشكل ولا إنه ندور منتج بس، أكيد ندور فائدته. فمثلا بدل إنه أنت تقول مثلا، أو بدل ما يقول عنده خدمة توصيل، بيقول لك أطلب من مثلا أطلب من بيتك ووصل طلبك إلى باب المنزل، هذه دائما نحن نشوفها. بدل ما يقول مثلا عندنا تطبيق، بيقول لك أنجز طلبك خلال دقائق دون مثلا انك تحتاج انك تنتظر، او بس كيف تلاقي الشخص قادر انه يقنع هذا العميل. فالمواصفة تقول، فايش اللي او نحن كعملاء نقول ايش عند هذا المنتج او ايش ممكن يفيدنا، ايش الفائدة اللي انا بحصل عليها كعميل. فدائما زي ما قلت لكم ندور الفائدة، ما ندورش لا شكل، حتى الكلام ممكن انه صحيح يقنعنا حلا، لكن لو ما شفناش مثلا فائدة بهذا المنتج خلاص أكيد ممكن إن إحنا أو في بعض أشخاص ممكن إن كمان تنشر عن هذا المنتج إنه ممكن أنا أقنعونه بشيء فلاني واقتنعت، لكن هذا المنتج مش زي ما هم يوصفونه، فهنا ممكن البزنس حقك فعلا يختفي ويضيع. كمان قبل ما انت تصنع هذا المنتج اختبر الفكرة، فهذه من اهم اهم اهم النصايح اللي فعلا اشوف انه كل صاحب مشروع محتاج انه يسمع. يعني انت ما تصنع لا تصنعش 1000 قطعة قبل ما تعرف انه هل بيكون في من حابب انه يشتري هذه او حابب انه يشتري هذا المنتج حتى ولو قطعة واحدة. كثير من المشاريع تبدأ بالاستثمار الكبير، مثلا مصنع، معدات، تغليف، مخزون، ممكن كمان تكون اعلانات بعدين تنتظر السوق. لكن أنا أشوف أنه الأذكى أنه أبدأ بحاجة بسيطة عادي، أصنع نموذج أولي لهذا المشروع اللي أنت حابب تسويه، أعرضه، خذ آراء الناس، أعمل طلب مثلا مسبق، قدم نسخة كمان تجريبية عن هذا المشروع، عن هذا المنتج، أنظر أو شوف هل الناس مستعدة عشان إن تدفع الفلوس لهذا المنتج، هل إن الناس فعلا استمتعت بهذا المنتج، هل شايفة كمان الناس إنه هذا المنتج حاطط فرق عندهم، وبأي وقت مش وقت معين بأي وقت ممكن إنه يأخذوا هذا المنتج. مثلا في بعض أشياء أو في بعض منتجات لو خلصت تمام ممكن أنا بعد كده خلاص خلصت فأروح أخذ المنتج مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة. فالمهم إنه أنا مش إنه خلاص خلصت بروح بأخذ المنتج مرة ثانية، لا، ممكن يكون هذا المنتج مثلا ما عجبناش فما أروحش بحكم إنه ما عجبناش وأشوف شركة ثانية أو أشوف منتج ثاني إنه يكون بطريقة أفضل وكمان بإنه يعطينا فائدة أكثر. فممكن نشوف كمان أشياء أو منتجات بسيطة بحياتنا تستخدمه مرة بعد كده ما عاد ترجعش تستخدمه. ليش؟ لأنه أنت أصلا جربته مرة فشفت أنه ما جابتش فايدة. لكن في منتجات بحياتنا فعلا من لما تبدأ تشتري هذه الأشياء أو تخرج السوق فتشوف نفسك أنه من سنوات لحد الآن وأنت متعامل مثلا مع هذا المنتج، لأنك عارف أنه هذا المنتج لو مش بس جمهوره، لو كمان زي ما قلنا انه يفهم العميل ايش يشتي، يفهم انه العميل حابب انه يكون هذه التغيرات موجوده. فدائما دائما لابد انه يكون في منتج معاكم واصل من سنين موجود بحكم انه انتم فعلا عندكم ثقه بهذا المنتج. فزي ما قلنا في فرق كبير بين ان تكون فكرتك جميله وبين يكون انه هذه أو هذا المشروع الناس حابين إنه يشترونه. وزي ما قلنا إنه هذه نقطة مهمة جدا، إنه الإعجاب مش مقياس كافي لإنه فعلا منتجك أو البزنس حقك ممكن يكبر يوم بعد يوم أو إنه هذا المنتج ممكن إنه ينباع. فالشراء أو هو الاختيار أو الاختبار الحقيقي لأصحاب المشاريع ولأصحاب البزنس لأصحاب الأشياء اللي فعلا ممكن تحط فرق عند هذه الناس. ففي ممكن تجي تلاقي أشخاص فعلا تسأل أي نوع تفضل، مثلا تفتح الطلبات تراقب إيش الأكثر من الطلبات اللي هي تعمله، إيش الأكثر الطلبات اللي هي تنطلب، إيش السعر المقبول اللي الناس تشوف إنه ممكن تطلبه مرة وثاني مرة وثالث مرة بسبب إنه السعر مقبول وعادي إنني أدفع هذا المبلغ. الحجم المناسب، ممكن أنت تكون كمان هذا المبلغ مناسب لك لكن الحجم على المبلغ هذا، فتقولي ممكن أنا كنت أزيد أدفع مثلا هذاك المبلغ اللي أنا شفته أنه أوفر، يجي لي حجم مناسب. يعني مش معقول السعر مقبول يعني تمام، لكن
1: إعلانك معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
2: في عالم الإعلان.
3: عقارب

عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة، ليس مجرد شيء بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
2: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: ناينتي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: عالمية اف ام تقدم برنامج منصة اخضر.
1: الاسد حيوان مفترس، لو حد قابله في الشارع هيطلع يجري منه اكيد، بس نفس الحيوان ده في ظروف معينة ممكن حد تاني يبقى بالنسبة له مش اكتر من مجرد قطة. عندك مثلا في السيرك، مدربي الحيوانات البرية بيقدروا يروضوا الأسود ويحولوها من حيوانات شرسة ومفترسة لحيوانات وديعة بتعمل اللي بيطلب منها. المدرب بيعمل كده ازاي؟ لأنه عارف طبيعة الأسد كحيوان، وعارف ازاي وإمتى يقدر يتعامل معاه ويروضه. الطريقة اللي بيتعامل بيها مدربي الحيوانات البرية في السيرك أشبه بالطريقة اللي أنت المفروض تتعامل بيها مع الغضب. الغضب حيوان مفترس، أنت عشان تقدر تتعامل معاه وتروضه محتاج تفهم طبيعته. لو فهمت طبيعته هتقدر تتعلم ازاي تدربه وتعمل فيه اللي انت عايزه. خلينا نقول انت صحيت الصبح وقلت انا هدرب اسود، انت محتاج تعمل ايه عشان تحقق الرغبة دي؟ محتاج الاول تكتسب المعرفة عن نفسك بحيث انك تتماسك مثلا ما تخافش منه. كمان جنب المعرفة عن نفسك فانت محتاج تكتسب المعرفة عن الحيوان، وبعد اكتسابك للمعرفتين دول نقدر نقول انك ممكن كده تبدأ تدرب اسود. خلينا نطبق نفس الكلام على الغضب، وتعالى نبدأ الأول بيك. أنت محتاج تفهم ذاتك وتفهم استجابتك الغاضبة دي بتحصل ليه. خلينا أقولك سبب شائع للغضب، وتعالى أحكي لك قصة صغيرة عن حياة الراجل ده. الراجل ده حصل على ترقية في العمل قريب، وزملائه عشان بيحسدوه وغيرانين منه ما عادوش بيتعاملوا معاه بشكل حلو زي الأول، يعني بيخرجوا وما يعرفوهوش وبقوا بيتجنبوه. هو ما شافش سلوكهم ده على إنه إهانة والتمس ليهم الأعذار، أكيد بيعملوا كده لأنهم عارفين إنه هو بقى مشغول. المهم صاحبنا ده باين إنه هو ما عندوش مشكلة هو، بس تعالى كده نشوفه في البيت هتلاقيه بقى سريع الغضب جدا مع مراته وولاده. هو بيحاول كتير يعالج مشكلة الغضب بتاعته ديت، بس ما هوش عارف لأنها بتحصل في البيت، ففاكر إن الغضب سببه في البيت مع إنه سببه برا، وتحديدا كبرياءه المجروح في الشغل. هو بس بيخرج شحنة الغضب في حتة تانية. عشان تعرف تتعامل مع الغضب انت محتاج تتعلم تبص صح. سيبك من الموقف اللي اغضبك وحاول تبص صح ورا الغضب. اقولك على سر، لو تتبعت اغلب حالات الغضب اللي بتشوفه هتلاقي غالبا المثير الحقيقي اللي وراه هو الكبرياء المجروح. هو ده اللي بيخلي الناس تفقد هدوءها وتزعق وتشتم وتنفجر. لو انت عندك مشكلة مع الغضب فحاول تبص على تقديرك لذاتك، هل هو بيتهاجم او بيتم الانتقاص منه لسبب ما؟ أكيد هتلاقي كبريائك مجروح. فهمك للجزئية ديت هيخليك أهدى، وهيخليك تعرف تعالج مشاكل الغضب لأنك هتعرف تعالج المشكلة اللي وراها صح. أنت تقدر تعالج كبريائك المجروح ده بأنك تشتغل على زيادة تقديرك لذاتك بشكل منتظم. زيادة تقدير الذات دي ممكن مثلا تتم بزيادة عدد التجارب والخبرات الحياتية الناجحة. ناس كتير من اللي بيفقدوا هدوءهم بشكل متكرر دول مرضى حساسية، وتحديدا عندهم حساسية مفرطة تجاه أخطاء الآخرين. المفروض هم لو عايزين يتعاملوا مع مشكلتهم يبقوا ماشيين بدواء مضاد للحساسية. الدواء ده عبارة عن هو يعترف بينه وبين نفسه إن هو كمان بيغلط وبيقوم بأخطاء زي الأخطاء اللي هو حساس أو ضدها. ممكن مثلا يعمل قائمة بعيوبه ونقط ضعفه والأخطاء اللي عملها خلال الفترة الأخيرة مثلا، وكل شوية يفكر نفسه بيها. ده هيساعده كتير يحافظ على هدوءه أما حد يغلط قدامه. أما بقى تالت وآخر نقطة في الجزء المتعلق بينا إحنا مش بالحيوان، فهي المراية، وتحديدا كسر المراية. إحنا قلنا لحد الوقت إن اللي بيثير أعصابنا حاجتين، كبريانا وحساسيتنا، بس في لسه كمان حاجة تالتة وهي غضب الآخرين. البشر جواهم استجابة تلقائية متبرمجة علشان تواجه غضب الآخرين. نقدر نقول إننا ماشيين بمراية بتعكس المشاعر. لو المراية ديت لقت إننا بقينا هدف لغضب شخص تاني، عقولنا بتشتغل هي كمان وترفع راية الخطر وتدخلنا في حالة غضب. الصح هنا ما نبقاش فريسة للاستجابات التلقائية دي، لأن الاستجابة دي هتخلينا تحت رحمتها وممكن بسهولة توقعنا في مشاكل كتير. في كام طريقة تقدر تمتص بيها غضب الآخرين ممكن تجرب تستخدمهم. ممكن مثلا تتفق مع الشخص على أرضية مشتركة، بكده هو هيهدى شوي. أو ممكن تبين ليه تفهمك للموقف من جانبه، تقول له مثلا انت معاك حق تحس بعدم الارتياح او الخوف او القلق، او ممكن تهديه عن طريق انك تعرفه بمشاعرك، تقول له مثلا انا على وشك الغضب انا كمان، او ممكن تقترح وقت ومكان تاني للنقاش اما تهدى اعصابكم، مثلا تقول له انا عايز اتناقش معاك في الامر بس خلينا بعدين بكره مثلا الساعه 3. هيكون الوقت والجو مناسب، وأعتقد ساعتها هيبقى عندنا فرصة أفضل لحل المشكلة، وهكذا. كده خلصنا منك أنت، نيجي بقى للحيوان المفترس اللي هو الغضب يعني، وتعالى نتكلم عنه شوية. أول نقطة مهمة خاصة بيه إنك بلاش تصدق في الأساطير. الناس زمان وبسبب خيالهم وبسبب الجهل كانوا بيخلقوا شخصيات في الأساطير. الشخصيات ديت كانت بتبقى بمبالغات كبيرة جدا، زي مثلا طائر قد الحوت وبراس كلب وبيطلع نار من بقه وهكذا. أنا بقى مش عايزك تصدق الأساطير دي. في عن الغضب شوية أساطير، منها مثلا إن هو قوة كامنة غير قابلة للسيطرة. الفكرة ديت أنت مصدقها، عارف ليه؟ لأنها فكرة حلوة، بتقلل الإحساس بالذنب اللي بيصاحب استخدام قوة الغضب بشكل سيء، بتخلينا نعمل اللي نعمله وبنلقي اللوم والمسؤولية على الغضب نفسه، إحنا يا عيني هو الضحايا، ملناش لا حول ولا قوة. طبعا الكلام ده مش حقيقي. في حاجة اسمها الاستجابة الغاضبة، ودي مسألة طبيعية، استجابة نفسية وانفعالية بيكون هدفها الدفاع عن النفس، وبتطلع بشكل تلقائي، بتحصل للإنسان في مسألة وقتية معينة أما يحس بالغضب، بتخلي جهازه العصبي يشتغل بأقصى طاقة ليه، الأمر اللي بيدي الإنسان جرعة زايدة من القوة والطاقة عشان يقدر يتكيف مع الموقف. الاستجابة ديت يبان إن ليها مسار واحد، اللي هو الاستجابة ليها والانفعال واستخدام الطاقة في القتال، لكن هي ليها مسار تاني كمان،

0: مسار عاقل. ممكن الواحد يستفاد من الطاقة اللي بتطلع وبيولدها الغضب إن هو يخلق استجابة حاسمة. الشخص الغضبان يطالب عن حقه بحسم مش غضب. الناس اللي بتلجأ للمسار الأولاني عندهم الحيوان مش متدرب، هم محتاجين يدربوه. أما الأمر بيتعلق بالغضب ففي عوامل فردية موجودة ما بيننا. العوامل ديت ممكن تكون بسبب الجينات أو الثقافات اللي الواحد بيطلع فيها أو البيئة اللي تربى فيها وهكذا. فهمك للعوامل ديت ومحاولة تطبيق مجموعة من التعليمات هيخليك تقدر تعيد برمجة نفسك تجاه الأحداث وتبدل استجابتك الغاضبة باستجابة تانية جديدة حاسمة وآمنة. عشان تعمل كده أنت محتاج تعرف الأول إمتى استجابتك التلقائية بتطلع. في عندنا مجموعة تعليمات خلينا نمشي عليها. أول حاجة أنت محتاج تبقى على دراية بالأوقات اللي بتزيد فيها احتمالية غضبك والمواقف اللي بتفقد فيها هدوءك. ده هيضمن لك أنك ما تكونش تحت رحمة مثيرات الغضب بشكل مفاجئ. أنت مجمع المواقف هوت من الأول وعارفها وعارف هيحصل لك إيه إمتى. ده هيخليك تخلق منبه يصحيك، هو مظبوط على مؤثرات معينة هوت أو لما يحصل هينبهك. تاني حاجة أنت محتاج تبقى عارف الطريقة اللي بيعبر بيها جسمك عن غضبك أو اللي من المحتمل إن هو يعبر بيها عن مشاعرك أما ينفجر في الغضب. كده ما ينطلق جسمك في استجابته الغاضبة هتقدر برضو تعرفها ما تحصل. الاتنين دول يعتبروا إشارات تحذيرية، فرامل هتساعدك وكده. بعد ما نعرف موضوع الإشارات ده نيجي بقى للملطف. أول لما تحس إن الغضب بدأ يسيطر على جسمك أنت ممكن تستخدم مجموعة من ملطفات الانفعال. أولا خلي بينك وبين مثير الغضب مسافة مادية أو معنوية. على سبيل المثال ممكن تاخد خطوة لورا لو انت واقف، او لو انت قاعد ممكن تميل ظهرك بالكرسي او حتى تمشي من المكان لو تقدر. تاني حاجة خليك اكتر تلامس للواقع وحس بالتلامس معاه. اعمل ده بانك تحط رجلك على الارض وتمسك شيء ثابت، كرسي مثلا او ترابيزة، وحاول تحس بالتلامس ده وتركز عليه بعقلك. بالانشغال بالقيام باي عمل مادي محسوس انت كده بتبعد نفسك عن سيطرة الجانب الانفعالي من المخ عليك. ممكن كمان تبدأ مثلا تعد عدد الأشياء الزرقاء في اللون أو المدورة في الأوضة. كل دي فرص هتخليك تشتت الجانب الانفعالي في المخ. أما بقى تالت وآخر حاجة فهي تحكم في تنفسك. قبل ما تقول أو تعمل أي شيء متعلق بالمثير اللي خلاك تحس بالغضب، استخدم تمارين التنفس لمدة 5 دقايق. خد نفس عميق ببطء من الأنف واحبسه جوه لمدة 10 ثواني، وبعدين طلع النفس ده من الفم ببطء وبس كده. سلام.
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية FM،
7: عدنية FM
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية FM، لون جديد.

0: الخضرة.
1: مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، نرحب بكم على أثير 88.9 عدنية FM من منبر المحبة والعطاء. نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم نص القصة، معي أنا سمية سمير من الإعداد والتقديم والهندسة الصوتية والإخراج السمعي والمرئي مدحت صالح. مستمعينا الكرام، نستكمل معاكم بقية الأصوات النسائية ورواد الأغنية العدنية في الزمن الجميل. اليوم بنتحدث عن أصوات أخرى، وبنبتدئ مع الفنانة رجاء عبد القادر باسودان. رجاء باسودان هي من أسرة حضرمية عريقة، والدها عبد القادر باسودان من الشخصيات المعروفة بمدينة عدن، اشتهر بثقافته ومرحه وشجاعته وعناده. ولهذا عندما ظهرت رجاء على المسرح وشاشة التلفزيون، ثارت عائلة باسودان في عدن وحضرموت على والدها لموافقته على أن تصبح ابنته التي تنتسب إلى عائلة كبيرة في محافظة عدن وفي اليمن أن تكون مغنية رغم صغر سنها. ولكن الأب كان مقتنعا بموهبة ابنته المتميزة، خاصة بعد أن حققت نجاحات كبيرة جعلت من عبد القادر باسودان نفسه أحد أبرز معجبيها ومشجعيها. لهذا لم يقتنع باعتراض أفراد عائلته، لأن ثقافته وتربيته العدنية جعلته يؤمن بأن الفن ليس عيبا ولا حراما. كان ظهور رجاء في البداية ككورس مع كبار الفنانين، وهي واحدة من أعضاء فرقة الثلاثي اللطيف، كان لها ظهور عادي، لكن ظهورها الفردي على المسرح لتغني أغنية يا بنات المكلة للفنان فهد بلان قد أشعلت نورها بين الجماهير، مما جعل الجماهير ترفض أن تغادر رجاء المسرح إلا بعد أن تقدم الأغنية 3 مرات متتابعة. كانت رجاء تملك حضورا متميزا وهي تغني على المسرح، ألغت كل الحواجز التي يمكن أن تقام بين مطربة شابة وجماهير مختلفة الأهواء والأذواق. كان كل واحد من الجمهور يحس أن الفتاة التي تغني وتتحرك على المسرح هي ابنته أو أخته، وبالتالي فهي تغني له وحده. بل جعلت جمهور المرشد الذي كان يقاطع حفلات أحمد قاسم يحضر حفلات القاسم من أجل الاستماع إلى رجاء باسودان. وكذلك كان يعمل جمهور أحمد قاسم الذي كان يحضر حفلات المرشد من أجل الاستماع إلى رجاء باسودان، وبالتالي فقد كانت تتمتع بشعبية أكبر من شعبية المرشد والقاسم، لأنها استطاعت أن تجمع جماهيرهما معا ليصبحا جمهورها أيضا. ظاهرت رجاء باسودان ونجاحها المتميز والمتواصل إلى الآن يحتاج إلى ناقد وباحث موسيقي يتحدث عنها بشكل علمي. من حافة القاضي تطل علينا 3 مطربات في أوائل الستينات: رجاء باسودان، صباح منصر، أم الخير عجمي. وهن الذي بدأنا في الغناء الجماعي باسم فرقة الثلاثي اللطيف التي ذكرناها في السابق. وبعد عدة أغنيات ناجحة اعتزلت مبكرا أم الخير، وانطلقت رجاء وصباح في تقديم أغنيات فردية تذاع إلى الآن في الإذاعة. وإذا تحدثنا عن رجاء باسودان فلا بد من التأكيد بناء على رأي العديد من الفنانين الكبار بأن رجاء باسودان هي أفضل مطربة ظهرت على الساحة اليمنية، ولم ينافسها على هذه الأفضلية لا المطربات اللواتي ظهرن قبلها ولا في مرحلتها ولا بعدها، رغم الاعتراف بأن بعض هؤلاء المطربات حققن نجاحات كثيرة ونلن الكثير من الشهرة والمعجبين، بل أن بعضهن بالمقاييس الموسيقية يملكن طبقات صوتية أجمل من إمكانيات طبقات صوت رجاء باسويدان، ومع هذا ظلت هي الأفضل لكل من شاهدها تغني على المسرح أو من خلال شاشة التلفزيون قبل 40 عاما، بل ومفضلة لكل من يسمع أغانيها عبر الإذاعات. ومن حافة القاضي كما ذكرنا حي الفن والإبداع، تعرفت رجاء باسويدان على طفلة أخرى موهوبة وهي صباح منصر. عندما ذهبت الطفلتان الموهوبتان لإذاعة عدن ولم تكن إذاعة عدن ترد أي موهبة، فتحت لهما أبوابها عام 1958 لتشاركا في أوبريتات برامج الأطفال تمثيلا وغناء، وحققتا نجاحا كبيرا وحققتا انتشار اسميهما. وبافتتاح التلفزيون عام 1964 ميلادية انتقلت إليه هي وصديقتها صباح منصر. وبعد سنوات قليلة وبسبب النضج الفني المبكر أصبحت هناك فنانة أخرى اسمها صباح منصر المطربة ونجمة الحفلات العامة في عدن. مستمعينا الكرام، هذه هي شخصية اليوم من برنامج نص القصة. نلقاكم في حلقة جديدة، شخصية جديدة. إلى اللقاء في أمان الله.

المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
11: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
12: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
11: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
12: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
12: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
11: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
12: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
11: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
12: ها الهاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
11: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: اختيار ذكي لراحة تدوم.
13: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: عدنية
15: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات مع مجالس تدبر سورة البقرة، ومع المجلس الثامن والذي يتحدث عن حال بني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى حين ذكر حال بني إسرائيل السابقين أتبعه بالحديث عن المعاصرين، فهم على سنة واحدة وعلى طبع واحد، لم يختلفوا. فقال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم بني إسرائيل السابقين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. يعني هم يسمعون كلام الله من أنبيائهم ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال الله: وإذا لقوا الذين آمنوا، أي المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نفاق. والمنافقون على قسمين: منافق العرب ومنافق اليهود. فمن اليهود من نافق أظهر الإيمان. قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. يعني أنه كان بعض اليهود يسر إلى بعض المسلمين أنه في كتبنا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، فيعني يخبرون منهم أن التوراة أخبرت والإنجيل أخبر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا فيما بينهم: كيف تفضحوننا عند العرب؟ كيف تكشفون أسرارنا؟ قال: وتحدثونهم بما فتح الله علينا، يعني في كتبنا عليكم، ليحاجوكم به عند ربكم، يعني ليقيموا عليكم الحجة أنكم يلزمكم الإيمان، أفلا تعقلون؟ قال الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إذا كنتم ستكتمون عن الناس ما في كتبكم فإن الله يعلم ما تسرون وما تعلنون. قال الله تعالى: من هؤلاء اليهود، مما يدل على أنهم يعني أصحاب تعصب وتقليد، قال: ومنهم أميون، يعني جهلة لا يعلمون الكتاب، إلا أماني فقط، أمانية التي يقولها أحبارهم أنكم ستفعلون وأنه ستنالون كذا، مثل ما يفعل الشيعة الآن مع أصحابه أنكم تدخلون الجنة وصكوك الغفران ونحو ذلك، إلا أماني وإنهم إلا يظنون، إنما هي ظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب وهم علماؤهم بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فالعلماء علماءهم وأحبارهم كانوا يكتبون التوراة ثم يبيعونها في السوق على أنها توراة، لكنهم يلبسون على الناس ويحرفون ويحذفون ويسقطون ما كان متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. لماذا؟ قال: ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون من المال. قال الله تعالى عن جناياتهم: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وهي الأيام التي عبدوا فيها العجل 40 يوما. قال: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وأن تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وهم أنتم أحاطت بكم خطيئتكم بتكذيبكم وإصراركم. ثم بيّن الله تعالى حال المؤمنين من أمة الإسلام: ومن آمن منهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم الله تعالى ذكرهم بما أخذ عليهم: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وهذه المواثيق هي التي جاء بها القرآن، فلماذا لم تؤمنوا بها؟ ثم قال الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم فيما بينكم، لا تتقاتلون فيما بينكم، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا يبغي بعضكم على بعض قرية على قرية، ثم أقررتم وأنتم تشهدون، هذا في كتبهم، لكنهم خالفوا ذلك. فقال الله: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. كيف ذلك؟ هم أصبحوا في المدينة قسموا إلى قسمين: قسم مع الأوس وقسم مع الخزرج، وكان بين الأوس والخزرج حروب، فكان هؤلاء اليهود يقتلون إخوانهم
ويأسرون إخوانهم من اليهود من الخزرج من الأوس. فقال الله: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى، يعني إذا أسرتم من أولئك تفدونهم حتى تطلقون سراحا، وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ثم حكم الله عليهم بقوله: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هذه من أحوال اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم على جنايات السابقين منهم في تكذيبهم ومعارضتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وافترائهم عليه وتحريفهم للكتاب وأيضا مخالفتهم لمواثيقهم. فبين الله تعالى على أن اليهود على سنة واحدة وسيرة واحدة، وهم اليوم على سيرة أسلافهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: عند السحر
1: عدنية اف ام
2: إن جل الذنب فأنت أجل
3: يا الله
2: والأوسع حلما تتفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: حين
1: عدنية
2: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر
1: عدنية.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك، سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية، ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
11: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات في مستهل هذا اللقاء المتعلق بالإشارة إلى شيء من اهتمام السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم بأعمال القلوب، لما تقدم معنا من أهمية عظمى للقلب وصلاحه وأثر ذلك وخطورة فساده ومرضه، لا بد أن يكون للعلماء من سلف هذه الأمة ذلك الاهتمام بصلاح القلب والعناية به وحمايته من كل ما يدنسه أو يضعف من صفائه ونقائه وسلامته. كان الاهتمام بهذا الجانب المهم من ديننا الحنيف هو ديدن سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين علما وعملا. ولم يكن يخطر ببال فيما يظن أن يأتي أحد يشكك في أعمال القلوب وفي دخولها في الإيمان، فضلا أن يخرجها منه بالكلية ويجادل في ذلك. ولكن بعد أن ابتعد الناس عن عصر النبوة وتلقي العلوم والمعارف من الوحي مباشرة، كثر الكلام وقل العمل، واستبدلوا الكلام النظري والمعرفة التجريدية الباردة بالإيمان العملي التطبيقي. وساعد على ذلك دخول العلوم ذات الأصول اليونانية والأغريقية والوثنية وذات الجذور اليهودية والنصرانية المحرفة، فكثر الانحراف واتسعت ميادينه وحكمت العقول وقدمت على النصوص الشرعية، ولبس على المسلمين ما نزل إليهم من ربهم وأثيرت الشبهات التي لم يكن لها وجود في الأصل. وكانت حقيقة الإيمان هي إحدى الحقائق التي أصابها الغبش والتحريف، فانبرى علماء السنة حراس هذا الدين وهذه العقيدة يدافعون عن حقائق هذا الدين وأصوله العظام، ومن أهمها الإيمان وعلاقته بالعمل. فقل أن تجد كتابا لأهل السنة في العقيدة إلا وينص على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذه المسائل البدهية عندهم في صدر الإسلام المجمع عليها كانت من المسلمات التي لا إشكال فيها، لكنهم ألجئوا إلى الكلام فيها والنص عليها بعد أن أظهر الإرجاء وعم أو أظهر الإرجاء وعم البلاء. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أدركت ألفا من علماء الأمصار كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ويقول ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقد حكى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إجماع الصحابة والتابعين على ذلك وإنكارهم على من خالفه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد وابن أبي عبيد وغيرهم. وممن ذكر الإجماع على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، حيث قال: أجمع السلف على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومعنى ذلك أنه قول وعمل للقلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح. لتوضيح ذلك يتبين
أن الإيمان مركب. مركب من ماذا؟ مركب أولا من قول القلب، وهو العقائد من المعرفة والعلم والتصديق، وتشمل اعتقاد ما أخبر الله تعالى سبحانه عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله تعالى وعن ملائكته ولقائه على لسان رسله صلوات الله وسلامه عليه. والأمر الثاني هو قول اللسان، وهو الإخبار عنه بذلك، الإخبار عما في القلب باللسان، ومنه النطق بالشهادتين والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ أمره وشرعه. العنصر الثالث هو عمل القلب، وذلك كالمحبة والتوكل عليه سبحانه وتعالى والإنابة والخوف وإخلاص الدين له والصبر على أوامره ونواهيه وعلى أقداره والرضا به وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له والخضوع والإخبات والطمأنينة وغير ذلك من أعمال القلوب التي تدخل جميعا في أعمال القلوب. والعنصر الرابع من الإيمان هي أعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. ومع أن أعمال الجوارح جزء من الإيمان خلافا للمرجئة كما تقدم، إلا أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد أعمال القلوب. فالقلب هو موضع الإيمان الأصلي، وإيمانه هو أهم أجزاء الإيمان، ومن هنا كان قوله وعمله هو أصل الإيمان الذي لا يوجد بدونه مهما عملت الجوارح. ففرض أعمال القلوب أفرض من أعمال الجوارح، ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها، وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. ولا خلاف بين عقلاء بني آدم في أن كل حركة بالجارحة لا تكون إلا بإرادة قلبية، وإلا فهي من تصرفات المجانين أو حركات المضطرين فاقدي الإرادة. في هذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: دخول أعمال القلب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها. ويوضح ذلك بأن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها. ويقول: الدين القائم بالقلب، الدين القائم بالقلب. ويعلل رحمه الله ذلك بأن اعتقاد القلب أصل لقول اللسان وعمل القلب، واعتقاد القلب أصل لقول اللسان، وعمل القلب أصل لعمل الجوارح، والقلب هو ملك البدن كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وإيمان القلب ليس هو مجرد تصديق القلب كما تدعي جهمية المرجئة، وإنما يشمل قول القلب وعمل القلب. فقول القلب من المعرفة والعلم والتصديق كما تقدم، وعمل القلب من الإذعان والانقياد والاستسلام وغيرها كما تقدم. وهذا يجرنا إلى الحديث عن العلاقة بين الظاهر والباطن. ومع أننا ذكرنا أن أعمال القلوب الباطنة مقدمة على أعمال الجوارح الظاهرة، إلا أن هناك ارتباطا وثيقا جدا بينهما. فهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة، فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. والظاهر لا بد له من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه،
فمن قام بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن فهو منافق، ومن ادعى باطنا يخالف ظاهرا فهو كافر منافق، بل باطن الدين يحقق ظاهره ويصدقه ويوافقه، وظاهره يوافقه باطنه ويصدقه ويحققه، كما أن الإنسان لا بد له من روح وبدن وهما متفقان، فلا بد لدين الإنسان من ظاهر وباطن يتفقان، فالباطن للباطن والظاهر من الإنسان للظاهر. والقرآن مملوء من ذكر أحكام الباطن والظاهر، والباطن أصل الظاهر. بهذا نكون قد انتهينا أو وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، إلى أن نلتقي مرة أخرى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: أبو خالد للإلكترونيات. لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9.
6: نفسي من الناس المجروحه.

0: برنامج غموض مع حسن هاشم عدنية اف ام، لون جديد.
1: اقرأوا التاريخ وانظروا شخصياته، كيف انقلبت احوالهم من شقي الى بطل، ومن بطل الى هالك. واشهدوا انتم ايضا ان الفاصل بين العزة والذلة قرار واحد. أعز من أخذه بحكمة، وأذل من غاب عقله وبقي في جهل وغفلة. أصدقائي المتابعين، قصتنا اليوم حول شخصية من العصر الجاهلي، شخصية شغلت وما زالت تشغل تفكير كل من يهتم بالتاريخ العربي الجاهلي، شخصية أضافت للشعر العربي الكثير من المميزات، وصنف شعرها أو شعره من أروع ما ذخرت دواوين الشعر به. شاعر وملك وغريب انقلبت حياته رأسا على عقب لسبب مؤسف. رافقوني أصدقائي لنتعرف إلى شاعر الجاهلية امرؤ القيس وقصته المثيرة التي أدت إلى انتهاء الحال به في الأناضول. إليكم القصة الكاملة. امرؤ القيس هو جندح بن حجر بن الحارث الكندي، شاعر جاهلي من أهم شعراء العرب الجاهليين، وصاحب المعلقة الشهيرة قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، إحدى المعلقات السبع المكتوبة بماء الذهب والمعلقة على أستار الكعبة في العصر الجاهلي. ولد شاعرنا عام 500 ميلادي في نجد في الجزيرة العربية. بالطبع الديانة الوثنية وعبادة الأصنام كانت منتشرة في ذلك الوقت كانتشار الفروسية والشجاعة، فاكتسب شاعرنا لقبه امرؤ من البسالة، والقيس من صنم من أصنام الجاهلية. أبوه حجر كان ملكا من قبيلة كندا. حجر هذا كان ملكه على بني أسد بعد أن ضرب ساداتهم بالعصا وأطلق عليهم لقب عبيد العصا، فكان متجبرا قاسيا فارضا للإتاوات على بني أسد الذين كانوا يضمرون له الكره والبغضاء. تربى شاعرنا على حياة الترف والرخاء، فأبوه كان الملك المطاع، تشرب حب الشعر من صغره كيف لا، وخاله المهلهل السير سالم، بل إنه أخذ من طباع خاله الكثير، فكان محبا للهو معاقرا للخمر مجالسا للنساء. بطلنا لم يأبه للملك أو يطمح له، كان جل همه الخمر والشعر. هذا الأمر أغضب أبوه الملك، وبالأخص أن امرؤ القيس كان ينشد الشعر الإباحي في نساء القبيلة، وهو ما كان مستهجنا في ذلك الوقت، حيث يعتبر امرؤ القيس أول من أنشد هذا النوع من الشعر. حاول أبوه ثنيه عن الممشى الذي اتخذه، فأرسله لرعاية المواشي، ظنا منه أن امرؤ القيس قد ينسى شغفه الشعري، لأن بطلنا استمر بإنشاد الشعر واللهو. ضاق الحال بالملك من تصرفات ابنه المعيبة، ولم يجد حلا إلا بإرساله إلى عمومته في مسقط رأسه في حضرموت. أمضى شاعرنا 5 سنوات في كنف عمومته، إلا أن حاله لم يتغير، فبقي معاقرا للخمر مرتجزا للشعر، قاضيا وقته مع من كانوا يسمون الصعاليق. لم يرق الحال لعمومة امرؤ القيس، فأخذوا يضيقون عليه الخناق حتى رحل عن ديارهم هائما في بلاد العرب برفقة أصحابه، فكانوا يغزون القبائل الصغيرة ليؤمنوا احتياجاتهم، ويحطون رحالهم عند كل غدير طالبين ماء، مستظلين بفي نخيله، وفي الليل تبدأ جلسات السمر والطرب. فكان الليل أحب الأوقات على قلب شاعرنا، حيث كان يبث إليه همومه في أبيات شعر خالدة، أذكر منها: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم لي يبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا إنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. في تجواله الكثير تعرف شاعرنا على الكثير من النساء وأحب الكثير، فهو المعروف بعشقه للنساء، وبالطبع أنشد ببعضهن أشعارا غزلية. فعشقه لفاطمة بنت العبيد العنزية دفعه لارتجاز أجمل ما كتب في شعر الغزل والعشق، فقال فيها: أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، إن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. بقي امرؤ القيس على هذا المنوال من نمط العيش حتى ألمت به المصيبة التي قلبت حياته رأسا على عقب. فحدث أن ثأر بنو أسد على ظلم وبطش أب امرؤ القيس وقتلوه. عند احتضاره طلب الملك من وزيره أن يجول على أبنائه فيخبرهم بخبر مقتل أبيهم ويطلب منهم الثأر. وأخبر الوزير أن الملك سيؤول للابن الذي لا يجزع من خبر الوفاة. فجزع الأولاد من خبر مقتل أبيهم حتى وصل الخبر إلى شاعرنا اللعوب الذي كان في مجلس له مع أقرانه المعتدين. لما وصله الخبر أنشد قائلا: أتاني وأصحابي على رأس صيلع، حديث أطار النوم عني فأنعم. فقلت لعجلي بعيد مآبه: أبن لي وبين لي الحديث المجمجة. فقال: أبيت اللعن عمرو وكاهل، أبا حاحم حجر فأصبح مسلما. أكمل امرؤ القيس مجلس لهوه الأخير، فطلب الثأر قد أصبح واجبا عليه. فقال مما قاله في ذلك المجلس: رحم الله أبي، ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا. لا صحو اليوم ولا سكر غدا، اليوم خمر وغدا أمر. بعد انتهاء المجلس أقسم امرؤ القيس ألا يذوق شرابا ولا يحلق شعره ولا يقرب النساء حتى يأخذ بثأر أبيه. وهو ما حصل، فقد مضى بطلنا في طريق الثأر فجمع جيشه واستعان بأخواله بنو بكر وتغلب، كما أنه طلب العون من قبائل حمير فلباه الملك ذي جذن الحميري. انطلق امرؤ القيس ومن معه إلى بني أسد فقاتلهم وأثخن فيهم الجرح والقتلى حتى أخذ بثأر أبيه وذبح قاتله عمرو بن الأشقر سيد بني أسد. ففاضت قريحة شعره زهوا بانتصاره وأرجز قائلا: قولا لدودان عبيد العصا، ما غركم بالأسد الباسلي؟ قد قرت العينان من مالكي ومن بني عمري ومن كاهلي ومن بني غنم بن دودان، إذ نقذف أعلاهم على السافل، فاليوم أسقى غير مستحقلي، إثما من الله ولا واغلي. بعد هذا النصر طلب بنو أسد الصلح مع امرؤ القيس وقدموا له 100 نفر منهم كفدية عن القوم، إلا أن شاعرنا رفض الصلح، وهو ما أبعد بنو بكر وبنو تغلب عنه، فهم كانوا يبغون الصلح والعودة إلى ديارهم. استمر امرؤ القيس مع من بقي معه من الحلفاء في قتال بني أسد ليعيد أمجاد كندة، الأمر الذي أثار مخاوف المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة، والذي استعان بكسرى ملك الفرس. أرسل المنذر يذيع بين القبائل أنه يريد رأس امرؤ القيس، ما أثار الخوف في نفوس من بقي مع بطلنا ليتفرقوا عنه. أمام هذا الواقع هرب امرؤ القيس وأخذ يطوف على القبائل يطلب معونة على جيش المنذر وكسرى، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، فاستمر بتجواله وهروبه ليسمى بالملك الضليل. تابع امرؤ القيس تجواله حتى وصل إلى اليهودي السموآل بن عادياء، والذي كان يعتبر أحد وجهاء تيماء. السموآل أحسن ضيافة امرؤ القيس وأكرمه، بل أكثر من هذا توسط له عند الحارث بن شمر الغساني، والذي كان معروفا بحسن علاقته مع جاستينيان الأول قيصر القسطنطينية. الحارث كتب إلى القيصر الذي طلب بدوره لقاء امرؤ القيس ليستمع منه إلى قصته فيقرر ما إذا كان سيمده بالدعم اللازم أم لا. انطلق امرؤ القيس في رحلته إلى القسطنطينية أو ما يعرف ببلاد الأناضول. وصل امرؤ القيس بعد رحلة طويلة إلى القسطنطينية فقابل القيصر الذي بدوره أعجب بشخصية امرؤ القيس فأكرم ضيافته وجعله من المقربين منه، كما أن القيصر وعد امرؤ القيس بجيش يساعده على استعادة ملك أبيه. وبالفعل مضى امرؤ القيس في طريق عودته لاستعادة ملكه، إلا أنه لقي حتفه وهو ماض في طريقه، حيث أصيب بمرض الجدري فتقرح جسمه كله ليموت على إثر هذه التقرحات ويكسب لقب أبو القروح. رواية أخرى يجدر بي أن أذكرها من باب طرح ما ورد إلينا حول هذا الموضوع. تقول الرواية: أنه بعد خروج امرئ القيس من القسطنطينية وشى به شخص من بني أسد يدعى الطماح عند القيصر، واتهمه بإغوائه لإحدى أميرات القصر وتشهيره بابنة القيصر، ما أثار غضب القيصر، فأرسل رسولا من قبله مع سترة مسمومة كهدية لامرئ القيس. فلقي الرسول امرئ القيس وسلمه الهدية ليلبسها شاعرنا، فتصيبه التقرحات كامل جسده، ويلقى حتفه ويدفن غريبا عن أرضه في هضبة خضر لك قرب جبل يدعى عسيب أو عسيب مقابل قلعة أنقرة. الملفت بالأمر أن امرؤ القيس قبل موته مر على قبر إحدى بنات ملوك الروم مدفونة بجانب جبل عسيب، فأرجز قائلا كأنه يتنبأ بموته ودفنه بعيدا عن موطنه: أجارتنا إن الخطوب تتوب، وإني مقيم ما أقام عسيب. أجارتنا إنا غريبان ها هنا، وكل غريب للغريب نسيب. لتطوى بذلك صفحة حياة واحد من أبرز شعراء الجاهلية وأكثرهم إثارة للجدل. إذن أصدقائي، هذا ما كان في جعبتنا عن امرئ القيس، شاعر الجاهلية اللعوب، الفارس الشجاع، والغريب المدفون في أرض الغرباء. قصة ترينا أن في حياة كل شخص نقطة مفصلية تغير كل ما شب المرء عليه. قصة تعلمنا أن عاقبة الظلم والتجبر وخيمة. قصة تثبت لنا أن الدم يجر الدم، والعقل زينة لمن يعرف كيف يحكمه. لكم فيها عبرة.
0: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة. عدنية FM

0: طب تعالى شوف العالم نايم يا زلمة.
1: ماشي
0: العالم نايمة. يلا شاهل شاهل كب. يلا اصحاب دور ليك. انت كم برميل عبيت اللون؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا نقلع؟
0: شو عم بصير معك؟
1: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلق؟
0: خيب انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
2: نقلع ولا؟
0: هيكي فوتي لشوف انا غلط فيكي.
2: نقلع من الحي ولا؟ نقلع؟
0: بدها تضرب بدها تضرب. طلع.
1: لا اله الا الله.
0: بعدين
2: بلا اخلاق.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
6: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: شو شكله؟ ما في مي؟
1: ما في مي.
0: كنت بعبيلك صراحة، بس تعرفي الوقت مأخر.
1: ولا؟
0: ايه والله.
1: ايه معك حق، ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصله.

0: عدنية اف ام.
1: النجم الساطع، الساحر، الغامض، مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد. لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب، جمع كل الأشكال. دلوقتي ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: 88 فاصلة 9 عدن جائف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جائف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
4: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

اسمي ندى، تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل. عندما نتحدث

0: 0781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 88.9 عدن يا اف ام.

88 فاصلة 9 عليها حلوة حلوة تنباس ايديها وتصدر بلوى عدنية اف ام

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير عام البريقة يناقش معوقات العملية التعليمية في المديرية. التواهي تبحث سبل تحسين خدمات المياه للمواطنين. مشروع طاقة شمسية هجينة لدعم إمدادات المياه في بئر أحمد. افتتاح مدرسة جديدة في خور مكسر تضم 18 فصلا دراسيا. الضالع تواصل الجولة الثالثة من مسح ميزانية الأسرة لعام 2026. ومن العناوين إلى التفاصيل. ناقش مدير عام البريقة أحمد الداودي خلال اجتماع تربوي أبرز الإشكاليات والاختلالات التي تعيق سير العملية التعليمية في المديرية. وشارك في الاجتماع مدير مكتب التربية والتعليم فهم الذنبة ورؤساء الأقسام، حيث جرى استعراض التحديات التي تواجه المدارس وسبل معالجتها بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وانتظام الدراسة. بحث مدير عام التواهي رياض حسن مع عمال وموظفي مؤسسة المياه الصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل تحسين الخدمة، وشدد على سرعة إصلاح الأعطال والتسربات وتنظيم الضخ والصيانة الدورية وإزالة التوصيلات العشوائية ومحاسبة المخالفين لضمان عدالة توزيع المياه ووصولها إلى مختلف مناطق المديرية بصورة أفضل. بدأت في حقل بئر أحمد بالبريقة أعمال إنشاء محطة طاقة شمسية هجينة بقدرة 1.2 ميجاوات لدعم تشغيل منظومة إمدادات المياه، وينفذ المشروع بتمويل ألماني ويشمل محولات وأنظمة ذكية للتحكم والمراقبة والحماية، إضافة إلى روبوتات لتنظيف الألواح بما يعزز كفاءة واستدامة خدمات المياه في عدن. افتتح وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مدرسة الشهيد اللواء سالم قطن في خور مكسر والممولة بمنحة ألمانية، وتضم المدرسة 18 فصلا دراسيا ومرافق تعليمية وإدارية وخدمية ومنظومة للطاقة الشمسية. وأكد المحافظ أهمية المشروع في تطوير التعليم وتوفير بيئة دراسية مناسبة ومستقرة للطلاب والمعلمين في المديرية. تتواصل في الضالع الجولة الثالثة من مسح ميزانية الأسرة لعام 2026 بهدف جمع بيانات عن دخل الأسر وإنفاقها واستهلاكها وأوضاعها المعيشية، وتنفذ الباحثات الزيارات باستخدام الأجهزة اللوحية لتوفير مؤشرات دقيقة تدعم التخطيط والسياسات. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن.

السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا. نرحب بكم في هذا اليوم الجميل الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم معنا على عدنية 89.1 اللي سمعنا على في عدن والضالع ولحج وجنوب تعز، وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. نرحب بكم ترحيب جميل كجمال قلوب كل مستمعينا في كل مكان. كما أنا سعيد جدا بأن أطلع لكم في ثاني حلقات من برنامج المسائي دردشة، بندردش مع بعض وبنختار الأغاني الحلوة واللي تناسب مواضيعنا واللي بنطرحها والقصص الملهمة والقصص التي تترك لنا أثرا جميلا في حياة كل فرد في هذا الوسط المجتمعي الجميل. فمساء الخير لكل من استمع إلينا الآن، مساء الخير للقلوب التي تحمل الكثير من الكلام وللأشخاص الذين ربما لم يجدوا حتى الآن من يستمع إليهم، ولكن احنا وجدنا في هذه الساعة الكاملة الذي بنطلع عليكم يوميا من الأحد حتى الخميس من الساعة 9 حتى الساعة 10 مساء. هناك في حياة كل واحد منا حكاية، موقف مر به، مشكلة يبحث لها عن حل، هم يخفي خلف ابتسامته، أو حتى مجرد كلمات يحتاج أن يقولها ويجد من يستمع له. لهذا مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب في الداخل والخارج جاءت فكرة دردشة لندردش مع بعض ونفتح مساحة كاملة للكلام للاستماع للتعبير عن كل ما يلامس حياة الناس، لأن صوتك مهم وحكايتك تستحق أن تسمع. وهنا لا توجد قصة صغيرة ولا مشكلة لا تستحق الاهتمام، لأن ما قد يبدو بسيطا بالنسبة لشخص قد يكون عالما كاملا من المشاعر والأسئلة بالنسبة لشخص آخر. في دردشة في برنامجنا هذا المسائي نقترب من الناس أكثر، نستمع إلى حكاياتهم، نتحدث عن مشاكلهم، نناقش قضاياهم ونشاركهم كل ما يتعلق بحياتهم اليومية بكل صدق واهتمام واحترام. صحيح قد نتفق وقد نختلف، لكن الأهم أن نتحدث ونستمع إلى بعضنا البعض، فهذه المساحة لكم لصوتكم لأفكاركم لتجاربكم ولكل ما تريدون قوله. ربما تجد اليوم في قصة شخص آخر شيئا يشبه قصتك، وربما تكون كلمة تقولها أنت سببا في مساعدة شخص يستمع إلينا الآن. كما ذكرنا في الحلقات السابقة يوم أمس صديقنا الرائع أحمد اللبناني اللي تحدث عن ما مر به وما هي التجارب الصعبة، ولكن تحدى نفسه وذكر وأنه في خلفه أبنائه وزوجته، فحاول أن يسعى لتغيير كل ما كان سلبي إلى إيجابي، فهو الآن سعيد، وإن شاء الله تظل أيامك سعيدة أنت وأسرتك الكريمة. فبرنامجنا اللي هو برنامج دردشة ليس مجرد برنامج، إنها مساحة تجمعنا وتقربنا من بعض وتمنح كل صوت فرصة لأن يسمع. فأهلا وسهلا بكم في أولى لحظات برنامجنا لهذا اليوم وفي حلقتنا الثانية من برنامج دردشة، حيث نسمعكم نتحدث معكم ونشارككم تفاصيل الحياة. لهذا من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني، ورحب بكم جميعا وأتمنى أن تقضوا معنا وقتا جميلا ومختلفا. فخلونا نبدأ دردشة، لأن كل إنسان لديه حكاية تستحق أن تسمع، ويا ريت تشاركونا
كل قصصكم وتجاربكم وحكاياتكم الجميلة في برنامج دردشة، وخلونا ندردش مع بعض ونغير ونفضفض ما في داخل قلوبنا لأن نكون عبرة جميلة في حياة كل فرد من أفراد أسرنا ومن أفراد المجتمع ومن أفراد حياتنا اليومية.

إذا مستمعينا مستمعين عدنية اف ام على 89.1 في عدن ولحج والضالة وجنوب تعز وعلى 91.3 في البيضاء وأبين ويافا نرحب بكم ولتواصلكم معنا في برنامجنا المسائي دردشة على أرقامنا هي 774-684-9 أو 02-851-888. خلونا نغير المود ونستمع إلى هذه الأغنية. يا ليلى

0: معنا اتصال ونقول أنا مرحبا. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، ومرحبا بلطيفة. كيفك يا لطيفة؟
1: والله ماشي الحال.
0: لا لو كذا صوتك شوفك ما مشحبة.
1: تمام الحمد لله.
0: اتفضلي يا لطيفة، فتحنا برنامج مسائل ندردش ونحكي مع بعض ونفضفض، وأي حاجة يعني في قلوبنا ضروري نخرجها.
1: أولا أسعد الله مساءك وكل أوقاتك وأيامك يا رب.
0: يا رب.
1: ومنور الأثير.
0: الله يفتح عليك يا رب.
1: ومنور مسامعنا كمان.
0: على رأسي.
1: ومن ناحية الموضوع إيش هو اسم البرنامج، أول حالة حلو جدا. وثانيا الموضوع شوف مش دائما نكون الحوارات إيجابية. فأنا لو تكلمت زيادة يمكن يعني بكون اليوم سلبية للأمانة.
0: ليش نحن أي حشفي في حياة كل إنسان في سلبية، ما فيش حد ما فيش عنده سلبية، بس أنا كيف أرجعها إلى إيجابية؟
1: أيوه. بصي ما صوتك مشحب طبعا، شوف بتكلم على الهواء.
0: تفضلي.
1: لأن اليوم مزايك معكر على الآخر.
0: أها.
1: من المغرب للآن وأني ما قدرت أمسك حالي، والله قاعد أبكي.
0: ليش؟ الدنيا ما تستاهل والله.
1: فالآن تتكلم بالموضوع كذا حبيت الموضوع، بس شوف أحيانا تكون في أشياء بداخلنا للأمانة ودك تتكلم فيها، تدردش مع أشخاص مقربين، تتحدث، بس مش كل حاجة تقدر تتكلم فيها. أحيانا تكون في أشياء يعني إيش تتكلم فيها، حد لدرجة إني وصلت مرحلة تتكلم مع دكتور نفساني عن نفس القناة، بس مش قادرة أوصل لهذا الشيء. حتى لو لقيت هذا الدكتور وصلت له ما بقدر أتكلم بالأشياء اللي بتاخدي.
0: ليش للدرجة كذا؟ يعني إن موضوع إنه مكتومة يعني ليش؟ شوفي أنا في إنسان أو في أشخاص لما يكتم يصاب أحيانا بتعب بأمراض ليش ما تحاولش تفضفضي مع نفسك؟
1: شوف من كثر زي ما تقول المراكمة أنا وصلت لمرحلة إني تعبت.
0: لا نحن متعودين بضحكتك بابتسامتك بفرفشتك، ما أنا أول مرة نسمع صوت لطيفة كذا مكبوت.
1: والله بغشري وبرجع بكي من أخرى.
0: لا خلاص لا ما دامت صلتي أنا فرحان والله لو أكمل
1: الحق عليك. لا والله مش بس بطلاني أنا اشتلاقي حل نفسي لأنه كذا تعب والله.
0: أكيد. ونحن الحين أنا ليش فتحت هذا البرنامج وليش خصصت هذه الساعة؟ أنه بجد أنا برضو كان أنا كعدنان يعني وعوذ بالله من كلمة أنا نمر بأزمات نمر بمشاكل، بس إذا ظلينا بكتمان ما في داخلنا بجد بنصاب بأمراض يعني بنوصل لدرجة أنه خلاص بنقرح فيوز على ما يقول الناس، يعني خلاص انت بتوصل بتقرح فيوز. فليش يعني الانسان حلال لما يبكي يرتاح، فحلو انك بكيت يعني خرجت جزئيه. بس
1: شوف انا قبل فتره ما قادر انزل دمعتي من كثر اني احاول اكون قويه وشجاعه وكذا تعبت اكثر.
0: بس حلو انك فضفضتي وانك يعني خرجتي جزئيه. هو البكاء عباره عن جزئيه من الكتمان، انه لما تبكي تحاول انه تخرج الجزئيه اللي هي مكتومه شويه.
1: ايوه بس شوف احيانا توصل لمرحله انه كان ايش راح صراحه عند دكتور وكذا، بس حتى هذا الدكتور ما عندي ثقه نتكلم بالاشياء اللي عندي، اني ايش اقول لك الثقه بكل الاشخاص انعدمت.
0: انهزت. طيب اقرب الناس في حياتك من هو يا لطيفه؟
1: حاليا ما في احد.
0: ما اعتقدش لطيفه بكل طيبتها وحلاوتها وجمالها ما فيش معها احد. لا
1: حاليا قلت لك يعني زي ما تقول بالفترة، حتى والله انقطعت من جروبات من واتس من كل شيء، نفسيا مشتيش ولا فعل شيء، حتى من الإذاعة حقكم ما عاد اطلع فازي إلا الآن شاركت بعد غياب يعني.
0: الحمد لله انك رجعتي لنا.
1: شوف أول متصلة وأول منكدة.
0: لا بالعكس والله على قلبي زي العسل، بس أنا زعلان الآن إنك زعلانة، يعني ما عاش من يزعلك أو إنه يوصل لوضعك الآن اللي أنت فيه.
1: لو كان عايشين اللي يسألوني عايشين
0: أستاذ. بالعكس ما دامهم عايشين بيجي لهم اليوم اللي خلاص يعني ما بعده يعني، فلا تخليش، أنا بقول لك لا تخليش أي حد يأثر عليك. والله الدنيا ما تستاهل وكما تدين تدان، اليوم ما أجو عليك بكرة بيجو عليهم. فالدنيا ما تستاهل شيء لطيفة، ويا كم تمر علينا من نكبات ومن مشاكل ومن أقرب الناس في حياتنا. أنا بقول لك الآن صار إنه كنت تخاف من الصديق، الآن صار القريب هو اللي يضرك.
1: والله العظيم صح.
0: قد أنا بقول لك يعني إنسان مقرب، يعني كنا أقول لك صديق، الله هذا صديقي هذا، خلاص الآن صار القريب تحذر منه.
1: فما حتى أنا قلت المقول اللي قلت أحذر عدوك مرة أحذر صديقك ألف مرة، ما قلت ببلاش هذه المقولة عن تجربة أكيد.
0: صحيح. فالآن إحنا إيش نسوي؟ إنه حد دخلت في حاجة في حياتنا سلبية، لا أنا بخليها إيجابية، ما بخليش يأثر عليها، لأنه الآن هو يشعر بالفخر والاعتزاز إنه أنا أثرت عليك. لا يا شيخ، الدنيا ما تستاهلش.
1: هشوف يمكن مش إني قلت لك ما في أحد تقصو كذا، يمكن في أشخاص حقق وكذا، بس أنا من الأشياء اللي عشتها واللي مريت فيها وكذا خلاص عدم ثقتي بحسب الأشخاص اللي عندهم ثقة. عندك كيف؟
0: طيب معك خوات؟
1: أيوة.
0: كيف أنتيهم؟
1: والله شوف غير الأخوات ما تقدر تفضل كل شيء بنفسك، أشياء بسيطة تتكلم صح، لكن في زي ما قلت لك في أشياء تبقى عميقة بداخل القلب ما تقدر تتكلم لا مع أمك لا مع صديقك. يعني الآن اللي بيسمع بيقول هذا إيش عنده مخبى هذه، والله قد يكون موضوع بسيط وسهل مش من ذيك الدرجة الموضوع، فهم لك؟
0: صحيح.
1: بس أنا من الأشياء بس الآن حبيت أوضح عشان ما يفكروا أفكار أخرى هم.
0: لا لا لا، أنا ما أقول لك الآن كل اللي يسمعنا الآن في ما أقول لك 100% عنده مشاكل عنده ضغوطات، فليش أنا فتحت البرنامج ده؟ لأنه بجد حصلت ناس يقول لي أنا مش لاقي كيف أفضفض، ففتحت البرنامج. يعني كنت حتى كنت أقول في أمس في حلقتي إنه إذا ما تيجي تذكر اسمك وما تيجي تقول أي شيء عادي ممكن تفضفض، بس خرج لأنه الكتمان هو يتعب.
1: أنت فضحت اسمي من؟
0: ها خلاص افعل الاتصال كذا بكتم ثاني.
1: أمزح عادي والله.
0: لا بالعكس والله ربنا يجنبك.
1: بس والله شوف يا أستاذ إيش كنت بقول والله نسيت، إنه شوف أي شخص يمر بأي مرحلة بحياته.
2: لك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
3: في عالم الإعلان.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
8: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
10: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-93-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. أخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب في الداخل والخارج, جمهور عدنية اللي يسمعنا على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز, وعلى 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. ونرحب أيضا بيتلي بيتواصلوا معنا على 77468 49 وعلى 02-851-888. نشكر من استفتحنا بصوتها الجميل وطيبة قلبها رغم أنها مليانة زعل, ولكن ربنا يجنبها أي زعل ويجعلها دائما سعيدة ومبسوطة في حياتها يا رب العالمين. ونتمنى لكل من يسمعنا الآن يدعي لصديقتنا الجميلة والرائعة لطيفة. لطيفة بجد الدنيا ما تستاهلش, عيشي لحياتك لسعادتك لسرورك لقلبك لروحك لطيبتك, والدنيا ما تستاهلش. وأيضا أقولها لكل أيضا اللي يسمعنا الآن, لا تخلي أي شخص يأثر عليك إن كان تأثير سلبيا, إن كان إيجابيا فهذا ينحط على الرأس, أما إذا كان سلبيا فهذا يبتعد ابتعاد تام. فالشخص بجد مش ناقص, بجد إحنا مش ناقصين. داخلين الآن في حروب ما يعلم فيها إلا رب العباد, نحن ممكن نتخارج ممكن ما نتخارجش, فربنا ولكن عندنا تفاؤل وعندنا صبر وإيمان بأن القادم أجمل وأن ربنا ما ينسي دعاء أي شخص. فإن شاء الله يكون القادم مليئا بالأمن والأمان والاستقرار الدائم بحياة كل شخص قريب وبعيد. مستمعينا في كل مكان, فتحنا هذا البرنامج لكم أنتم لنستمع إلى كل ما يمر في حياتكم. كثير منا يمر بضغوطات, يمر بمشاكل, يمر بحكايات ويكتمها, ولكن ليش تكتمها؟ فضفضها, خرجها, سواء كانت إذا بالبكاء فهذا جزئية جميلة أنك تبكي وتخرج ما في داخلك. أحيانا الناس يقول لك أنا مش قادر أبكي أشياء فضفض, ولكن مش قادر ألاقي الشخص المناسب. إحنا أن وجدنا لأن نكون معك صوتا يسمع إليك, وإن قدرنا نعطيك في النصيحة ممكن تأخذها وممكن غيرك يأخذها ويأخذها بعين الاعتبار, كما ذكرنا في حلقة يوم أمس. بجد أحمد اللبناني لما تكلم والله ظلت في بالي إنه إذا أنا مريت في مشاكل, مريت في ضغوط, أخلي في بالي أشوف من خلفي, من ورايا أشوف معي أبي, أمي, زوجتي, خواتي, أبنائي, فلازم تلتفت لوراك عشان لا تيأس. إذا أنت يأست ممكن تنفصل كذا شوية على جنب, تراجع حساباتك, ولكن لا تنفصل انفصال تام لأنه وراك آخرين يستندوا إليك, فلا نخلي أي شخص يؤثر على حياتنا. ففي أغنية يقولوا فيها من يمنعك من يمنعك, خلونا نسمعها ومن ثم نعود.

0: الله الله الله، الجو ما في بالصفات يعني، يا حب هذا يا انه بيقع مشاكل. فمستمعينا في كل مكان نعود لكم، وايضا زي ما ذكرت في برامجنا دردشه الذي بنطلع عليكم ان شاء الله يوميا من الاحد حتى الخميس بعد برنامج الحصاد، نتمنى تواصلكم ومشاركتكم برامجنا المسائي، شاركونا كل افراحكم. يعني لا تخلي اي شيء سلبي يظل في حياتك، بالعكس اي مشاكل ممكن ان تشاركنا فيها وكيف حليتها، يعني صح كانت سلبيه ولكن انت سعيت الا ان تكون ايجابيه، خلاص انا ماسك على احمد اللبناني، كانت سلبيه في حياته ولكن لما التفت الى الوراء وجد زوجته وابنائه، فحاول ان يسعى الى ان تكون حياته ايجابيه، وهذا مثل كبير جدا، واحييك يا احمد الذي ظليت مثال وان شاء الله بيظل مثال على طول. طبعا معنا اتصال ونقول له مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
1: مساء الخير.
0: مساء الفل والورد والياسمين.
1: معكم عبد الله السامعي.
0: حياك يا عبد الله، حياك، كيف حالك يا عبد الله؟
1: الحمد لله بخير وعافية، بحالك سعدنا
0: والله،
1: غيرنا كثير.
0: حياك. لا خلاص الآن نعود إن شاء الله من جديد في البرنامج الجديد هذا دردش اللي من دردش ونحن وياكم.
1: من السمع لك في برنامج التهاني في الخميس، لكن يعني إذا ما وجد التهاني ما نقدر نشارك.
0: لا أكيد بتوجد التهاني وبتوجد كل شيء بإذن الله تعالى يا حبيبنا يا عبد الله.
1: حياك الله.
0: عبد الله شوف، في حياتنا مشاكل صح، في سلبية، كيف ترجعتها في يعني حصل لك مشاكل كانت سلبية، هل حولتها لإيجابية؟
1: في يعني مشكلة اللي اشتيف أفضلها يعني كذا، أنه
0: حلو
1: كذا يعني في أخطأت بحاجة يعني، وتكلمت مع صديق لي قلت له فلان هو كذا وهو كذا، يعني تكلمت في عرض واحد آخر. فأشوف يعني بعد 3 أو 4 أيام أشوف هذا الشخص يعني الذي تكلمت فيه، أجي يقول لي الله المستعان وكيف تتكلم علي كذا وكيف كذا، وأنا صمت يعني وقلت له حسبنا الله ونعم الوكيل يعني، وقد غلط واعتذرت منه
0: يا سلام
1: وسامحنا. وأشوف يعني هذه مشكلة كبيرة حدثت لي يعني، قسيت يعني مشغول بها 3 أو 4 أيام أكثر أسبوع، وفكر فيها يعني كيف صديقك يعني يخونك بهذه وكيف يعني كذا. الحمد لله يعني بما انه الصديق يعني يتكلم مع هذا الشخص وكلمه بهذه، الحمد لله اني قاعد درت يعني وتعلمت واستفدت منها يعني، وما اتكلمش على اي حد في وجوده يعني ولا في غيابه، يعني ما اتكلمش بحاجه يكرهها نهائيا، هذه الحمد لله يعني اصلح الوضع كذا، ما اتكلمش ولا عاد اي واحد يعني، وحتى اذا اي واحد قال لي مثلا فلان قال عليك كذا او كذا بقول له معلو يعني براحته، ما تصيرش ازعله ولا تكلمه ولا بشيء.
0: يا سلام عليك، يعني ان كانت سلبيه فانت حاولت انها تكون ايجابيه بالمرات القادمه.
1: ايوه
0: يا سلام
1: يعني
0: عليك،
1: الحمد لله يعني ما اتكلمش على حد.
0: حلو أنا أحييك، وهذه تجربة جميلة، وأحييك بأنه وجدت في برنامجنا علشان الكثير بيسمعك، لأنه بجد وأحيانا أنت توصل واللي يتوصل له ما يوصل لك نفس الكلام، لا ضروري الحوائق، الشعب اليمني ضروري ما يحط الحوائق.
1: أيوة أكيد. بس كنت أشوف أنه صديقي يعني عندما تكلمه يعني، وكنت أشوف هذه مشكلة وليش كذا وليش ما يكتم جسير، لكن الحمد لله تعلمت منها وشفت منها درس كبير وذي فائدة يعني عندما تكلم.
0: حلو.
1: يعني حصلت فائدة انه ما تكلمش على حد يعني بوجوده ولا مش بوجوده، وهو يعني اذا مش موجود ما تكلمش معه نهائيا يعني عنه.
0: يا سلام عليك، حلو والله، اياك وابقى
1: ما شاء الله متميز جدا جدا، هذا سيستفيد منه الجمهور والمستمعين كلهم سيستفيدون، وزيد يعني اطرح يعني ملاحظة كذا للمتابعين في الفيسبوك في التيك توك في اليوتيوب، يعملوا تعليقات اذا هم معهم تعليقات،
0: ولا يهمك
1: كثير بيعلقوا من المتابعين،
0: ولا يهمك يا غالي، اشكرك الحبيب،
1: شكرا لكم،
0: في امان الله. طبعا جميل في حياة كل انسان انه اذا غلط يصحح الغلط، ما يظلش على نفس الغلط، فكثير منا يقول لك ها خلاص بمشي بعدي، لا الأمور أحيانا بجد من غش تطرح رأسك وتنام وانت مزعل شخص أو فاعل مشكلة لشخص أو ناقل كلام لشخص، ف يعني بجد شيء يؤثر على الإنسان. كثير منا يعني بصراحة من غير من نبالغ لما يروح يوصل كلام يعني أنت إيش استفدت لما تروح توصل كلام؟ يعني الواحد أقل عندك وفضفض لك، يعني ما لقاش أي حد يفضفضك، يعني هذا كنز. يعني لما الشخص يجي لعندك ويفضفض لك، فأنت لازم إيش تفكر قبل، إيش تفكر؟ تفكر مليون مرة إنك تنقل أي كلام. تحاسب على مشاعر الشخص، يعني تقول هذا الشخص ليش أجي يكلمنا وما كلمش الآخرين. هذا يعني في بالك أو في حياتك إنه ميزك عن مليون شخص يعرفه الشخص هذا، فأنا ليش أنقل الكلام وأفعل مشاكل مع الناس وإيش بتستفيد؟ أحيانا إحنا نوصل إلى القتل، نوصل إلى الدمار، نوصل أحيانا إلى طلاق، نوصل إلى مشاكل من بعد القيل والقال. لا لا وألف لا. يعني أتمنى لكل من يسمعنا الآن أنه يحذر من نقل أي كلام. شخص جاي يعبر لك عن حياته، فاحفظ كل كلمة قالها، احفظها خلاص. لما تقول له سرك في بير، يعني خلاص سرك في بير، لا تخليش البير هذا يخرج منه أي شيء. الناس تثق فيك، الثقة يا ناس لو اهتزت اهتز كل شيء. فنتمنى من منبر عدنية اف ام ومن برنامجي هذا اللي هو دردشة، اللي حبينا ندردش ونفضفض قد انا انسان من النوع اللي اشياء افضفض. لما اختار الشخص خلاص اختاره بين الملايين. انا لما اختارك يعني حافظ على كل شيء، لانه بتمر بنفس المشكلة بتجي تهادرنا بتكلمنا انا. فخلونا نستقبل هذا الاتصال ونقول الو مرحبا. الو
2: أيوة
0: يا مرحبا.
2: ألو يا مساء الخير.
0: يا مساء الفل أم حمزة، يا مرحبا.
2: حيا وسهلا بعدنان، برنامجك الحلو.
0: الله يسعدك يا ست الكل، كيف الحال؟
2: والله دريت الآن صدق يا عدنان، برغم أني كانت البوستر حافظة بس مش عارفة كيف الكيف.
0: أنا اليوم ثاني حلقة إن شاء الله.
2: إن شاء الله دائما متطور أنت.
0: آمين يا رب.
2: تختار البرامج المميزة.
0: الله يحفظك.
2: وبرنامج حلو جدا جدا هذا، مبيض حلو الواحد يفضفض شوية.
0: والله شوفي الناس كلها مليانة، فقلنا نشي نفضفض.
2: وبعدين وقته حلو تفضفض قبل النوم بساعة.
0: أيوة عشان تحط راسك وتنام.
2: وتنام خفيف.
0: صحيح. اتفضل يا أبو حمزة.
2: أنا مشكلتي يا عدنان إنني صريحة جدا جدا، هم يقولوا بين الصراحة والوقاعة شعرة.
0: آه صحيح.
2: أنا إنسانة صريحة صريحة صريحة. يعني من النوع اللي بقول لك شوف أنت واحد اثنين ثلاثة.
0: يعني على قلبك على لسانك.
2: بالضبط.
0: يا سلام.
2: صريحة يعني ما جرحش حد، ما أديش حد، مش حد يأذيني. برغم إنني يعني أديت كثير. بس أنا من الناس لو أديت حد أنا يعني ما خجلش إنني أعتذر. أنا أعتذر إذا حسيت نفسي إنني
0: غلطان
2: أوفرت وبالغت بهذا الشيء.
0: صحيح.
2: أروح للشخص نفسه ولا أتصل به ولا أعتذر. أنا أعتذر خطأي أعتذر. لكن في ناس يجي يروح منك، ناس ما تتوقعش منهم الإساءة وأساءوا إليك.
0: صحيح.
2: إيش عملني؟ لما هذا يعني اسمع ولا حد يوصل لي ولا تأكدت إنه هذا الشخص أتكلم عليه. أنا إنسانة ما بقيش أقول لك أنت يا عدنان واحد اثنين ثلاثة عملتوا فيني.
0: صحيح.
2: انسحب بأدب وهدوء بدون مرياء.
0: حلو.
2: لما نتأكد، لما نتأكد بالفعل إنك أنت عملت هذا الشيء بمصادر خاصة. ما أرفع سماعة التلفون عاتبك، لا ما بعاتبش حد، إنما أنا بكل هدوء انسحب. سبحان الله يا عدنان ربنا أعطاني صفة النسيان، يعني حتى بعد سنة بعدها بنسي اسمك بنسي صوتك. سبحان الله
0: يا الله. حلو.
2: أيوة والله العظيم الله. أرمي ورا ظهري أنا اللي ديني وكنت معه طيبة وكنت أرمي ورا ظهري، لكن أنسيه حتى لو اتصل تلفون أنسي من هذا.
0: الله. هذا عدنان ثاني.
2: كيف؟
0: هذا عدنان ثاني نفس ما يعني سبحان الله. أنا قد ما انقرح من شخص كذا، يعني لو قزع من قبل كأنه ما قزعش.
2: خلاص.
0: أيوة.
2: خصوصا لما يكون مش أي شخص انت عزيز وغالي عليك وقرحك وكذا. دي حاجة. الحاجة الثانية أنني أنا زي ما قلت لك إنسانة صريحة. دايما برفع السماعة بقول لك يا عدنان أنت غلطت بحقي واحد اثنين ثلاثة، أو أنت سويت واحد اثنين ثلاثة، يقولوا لي لا دي وقحة، أقول لهم لا دي صراحة.
0: صحيح. عشان يعرف.
2: ايوه. فاني اختلفت مع الناس بعد، بس خلاص المال المقربين جدا جدا لي اعرفوا انني صريحه واقول الصراحه اقول للوجه. انا من الناس اللي لا يعجبني احوش واكره اكره حاجه لما تجي وحده تجي تقول لي شوفي بقول لك حاجه بس قومي تقولي من ديك الساعه كلها تقولي.
0: حلو.
2: والله كلها تقولي لساني ما اضمنش لساني، خصوصا ما يكون في باطل ما اضمنش لساني. صحيح. بروح للشخص نفسه او اذا التقينا بقول له انت مره قلت لي 1 2 3 فالاول ما يجي الشخص يقول لي بقول لي لا تقول ده كذاب. ما بقدرش اسمع له.
0: حلو.
2: فذاك الدافع ان شاء الله تكون يعني ما فيش مغيطه بين الناس، ما فيش حساسيه تكون بين الناس، ونهدى شويه زي ما قلت قد كافي اللي فينا والحروب واللي حاصل بهذه البلاد. فكل واحد يعني يفتح بابه، يفتح قلبه، يفتح عقله، لا عاد يتحملش فوق طاقته.
0: والله صح.
2: ان ننام بهدوء وسلام وامان ونكون صراحه، اهم شيء نكون صراحه وواضحين.
0: صح، لان الدنيا ما تستاهلش. والله
2: والله ما يحتاج لما تجي تفكر بها من صدق ما يحتاج والله. بس اهم شيء تكون صريح وواضح.
0: كلامك يا سلام عليك
2: يا حبيبي يا عدنان، تحياتي لكم ان شاء الله نتطور نتفوق واحلى الاعلاميين ان شاء الله دائما متقدم.
0: على راسي استركم
2: الله. تحياتي حبيبي،
0: في امان الله. الله عليك يا ام حمزه، بجد الإنسان الصريح ما فيش أحسن منه. أنت زعلت أنا بقول لك أنت سويت 1 2 3، لأنه في بعض ناس يقول لك ما له قالب ذا صورة عليها. طيب أنت أحيانا تحصت بكلام أو زعلته قدام ناس فهذا قلب صورة عليك. طيب له لما قلب صورة عليك أنت ممكن نسيت. فيا إنك إذا أنت إنسان محترم وابن ناس بتروح لعنده بتقول له أنا زعلتك بشيء، ممكن أنت مش قاصد في ذاك اليوم. يعني صح في بعض الأشخاص يقول لك أنا ما كنتش قاصد أن أنا زعله فالولد زعل. فأنت إذا أنت يعني هذا الشخص قريب منك ولك معزة بينك وبينه تروح لعنده يا فلان أنا زعلتك بشيء، إذا هو الشخص فضفض له قال لك أيوة أنت زعلتنا بيوم كذا كذا وكذا، فأنت لازم إيش تقول له؟ أنا آسف والله ما فيهم 3 حروف مع إضافة الأنا والذا يعني صاروا 5 حروف. أنا آسف ما أجملها. والقلب والشخص الثاني إذا قلبه رهيف أكيد بيقول لك أنا مسامحة. مش إنك تزعل الشخص وخلاص وتقلب. والله زي ما ذكرت في البداية وأم حمزة إنه الدنيا ما تستاهلش. يعني الآن صار شباب القلطات هذه صارت تجيب شباب. إحنا كنا نعرف زمان إنها كانت تجي لكبار السن، الآن القلطات تجي للشباب. وهذا إيش؟ هذا من الكبد والقهر والوجع والولول اللي يحصل في حياتنا. فأحيانا لما تقول أوف يقول لك لا تأفش عدوك يحتار وعدوك مدري إيش. فإحنا الشباب بجد يعني بأعمارنا ناس يقول لك ليت الشباب يعودوا يوما، نحن قد شيبنا وعد إحنا شباب. فالدنيا ما تستاهلش نحنا ننام مدري ان احنا نصحى ولا ما نصحاش. فلا تزعلش اي شخص سواء كان قريب ام بعيد، ابوك او امك او من الاقارب او من الاصدقاء او من الزملاء او من معك في العمل و و و الدنيا صارت ما تستاهلش. حروب بعد حروب، نكبات بعد نكبات، أزمات بعد أزمات، فصار الوضع يعني يرثى له. يعني تبقى لنا الحين دقائق وأنا الشيء واصل معكم، لأنه بجد أن لما أنزل للشارع أشوف الناس وجوهها مكشرة، الشباب مكشرين، وين الضحكة؟ وين مهلك؟ تقول له خليها على الله، يقول قضي على الله. بس أنا وخلاص يعني لو فتحت معه كلام بتلاقيه ينفجر من الضيق والضبح والمشاكل، وأنا وفي عز شبابي ومش قادر أتزوج، أنا مش قادر أحصل شغل، أنا خرجت من الشغل، أنا مدري. فصارت الناس الآن ما عاد تتقبلش أي شيء. ليش وصلنا لهذا الحل ولهذا الحال؟ هذا من أسباب إحنا اللي نسويه. فالكلمة الطيبة، الابتسامة الطيبة، أنك تلاقي شخص قريب منك، صديق عزيز، فضفض يا شيخ فضفض. أنا الآن فتحت برنامجي هذا عشان أسمع لكم أنتم. فضفض، الدنيا ما عاد صارت تستاهل. لا تكتم، حط راسك ونام وافتهن. في مشاكل اتكلم مع أي حد والله قول الموضوع 1 2 3. فضفض، ما في داخلك. ما نستاهلش ان احنا نجلس نشكي ونبكي و معي مشكلة يا محمد يا سعيد يا صالح يا أمي يا والله الموضوع واحد. خلاص تحس بنفها. البنات حين تحصل مشاكل عادي تدخلي غرفتك صيحي ابكي فخرجي، أما الكتمان سبب رئيسي لضيق القلب والمشاكل و والدنيا ما تستاهلش. أنا بعيدها وأكرر، الدنيا صارت ما عاد تستاهلش. يعني كل ما نقول إنه القادم أجمل نشوف إنه القادم زفت. يعني الآن الناس أرواح شباب وتروح بهذه الحروب، والضحية الشباب، والضحية أبناء عدن وأبناء الشمال والجنوب وأبناء اليمن بالأول والأخير تصير هدر. فقد الدنيا صارت ما تستاهلش،

أزمات بعد أزمات. يعني بأزمة المواصلات إذا أنت يعني رايح مشوار وشفت الناس خذوا معك. خلي قلوبنا رحيمة، خلي قلوبنا طيبة. فإن كنا زمان يعني لما أجلس مع جدي أو أجلس مع أبي يعني كان يقول بيوت أيام زمن عدن كانت على زي ما يقول هوك أو لاستيك أو ربل مقفل الباب، ولا أحيانا بستارة. الآن تلاقي 20,000 حديد وعشرين ألف باب وما تعرفش منو قهرك. فين فين احنا وصلنا لهذا الحال؟ والله قد احيانا نتأسف على الوضع اللي احنا نمر فيه ونزيد عاده نقلب صور اذا قهرك نزل من ما فهمش حتى السلام عليكم كيف الحال يا قهر خدمات. حتى لو انت مش قادر تسوي له حاجة بس كلمة طيبة تفضل خدمات، تحتاج شيء، تحتاج مساعدة، تحتاج وقهر يكفي الكلمة هذه. فرجاء خاص ولكل من يسمعنا وحابب أن يشاركنا في الحلقات القادمة أكون سعيد جدا. كل تجارب مريت فيها في آخرين عادوا ما مروش فيها، فياريت تشاركونا علشان الآخرين يمروا بها ويشاركوها. يعني زي ما قلت أمس وأقولها اليوم، في مشكلة حصلت معك كانت سلبية وحولتها إيجابية، ممكن تحصل هذه نفسها المشكلة مع شخص آخر بس يكون مش عارف كيف يتصرف، فلما يسمعنا احنا بيقدر يتصرف بعد ما سمع قصتك انت. زي اخونا عبد الله ام حمزه اللبناني وان شاء الله الكثير والكثير، ولطيفه حفظها الله ورعاهم جميعا، يعني فضفض وتكلم وما شاء الله كانت زعلانه وتكلمت وحبرت تهدر وضحكت. يعني الانسان لما يتكلم ويفضفض يحس براحه، والله راحه. فلا تكتم اي شيء في داخلك. ساعة كاملة لكم أنتم، وبعد ما يكمل البرنامج تروحوا تناموا وأنتم مفتهنين ومرتاحين زي ما قالت أم حمزة ربي يحفظها ويسعدها. ساعة كاملة لكم أنتم بإذن الله تعالى، نراكم يوم غدا بإذن الله تعالى في نفس الموقع في نفس الوقت اللي هو بعد برنامج الحصاد اللي هو برنامج الإخباري، نأتي إليكم بإذن الله تعالى في ساعة كاملة. أترككم برعاية الرحمن، كان معكم من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. برنامج دردشة قصص حكايات أي شيء سلبي بنحاول نرجعه إيجابي، وأكيد ما فيش حاجة تظل سلبية. عندك 20 سنة ونحن في حياتنا هذه والحمد لله إن شاء الله العمر الطويل، يعني أي حاجة سلبي تتحول إلى إيجابي، سواء أنا أو أنتم ما في شيء يظل سلبي طول العمر، لا، أي شيء سلبي يتحول إلى إيجابي. فأترككم برعاية الرحمن واستعدكم الله، وربنا يبعد عنا كل بلاء ووباء ويجنبنا الحروب ونعيش في أمن وأمان واستقرار وسعادة بإذن الله تعالى. كان الشيء أطول معكم أكثر والحديث معكم أكثر، ولكن إن شاء الله الحلقات القادمة بتكون فيها الكثير من المفاجآت والقصص والحكايات. أترككم برعاية الرحمن والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: 88.9.
1: نفسي من الناس المجروحة.
0: عدن الجائر

0: ام لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم.

0: المسلسل المصري دبل شيفت بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
2: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة ده.
3: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
2: ثانية واحدة بس، أنت جاية منين يا هانم في نص الليل كده؟
3: أو والله أنا أسفة، أنا كنت بتفرج على الماتش مع الشباب. صحابك
2: بقى في راجل محترم يخش بيته وش الصبح؟ إيه ده يا سارة؟ دي مريم صاحبتك بعتالي مسج بتقولي ما تنسيش الحنة، أنت شغالة في كوافير ولا إيه؟
3: يا نهار أسود، الحنة.
4: الحلقة الثامنة.
3: صباح الخير.
2: صباح الفل يا اسطى.
3: هو انت هتتكلم بالطريقه الزباله دي قدام صحابي في الحنه؟
2: يو بقى، هو احنا ما خلصناش من فيلم الحنه ده يا ستي؟ ما قلت لك خلاص بقى ما تخافيش، انا هروح اجهز.
3: ربنا يستر، انا مش هنزل غير لما اشوف شكلك الاول. ها خد يلا بسرعه دي منى، رد عليا وافتح سبيكر.
2: حاضر حاضر. الو.
5: ايه يا بنتي، ساعة لما ترد دي بقيتي مهمة علينا ولا ايه؟
2: لا لا خالص، انا بجهز بس
5: من بدري كده. بس جامد. بقولك ايه، هي مين اللي هتجيب الازايز؟
2: ازايز؟
3: ازايز فاضية لزوم التصوير. خلص بقى، خلص. قول لا، انا اللي هجيبها.
2: يا حبيبتي انا اللي هجيبها طبعا، هنخربها بقى.
3: يا ابن الاوفر، خرب بيت افورتك.
2: ايه عشان تقتنع؟
5: طب خلاص ماشي، كويس انك قلتيلي. ماشي يا عمر، اشوفك هناك بقى.
2: شفتي بقى اقتنعت ازاي؟ المهم الازايز دي بقى بجيبها منين؟
3: ايه ده، انا كنت معتمد عليك انت.
2: ده على اساس ايه يعني؟ ماشي، انا جاتلي فكرة، استني كده. بصي بقى عبقرية اخوك.
3: ايه ده؟
2: فينيك؟ او نفس لون الازاز؟
3: لا طبعا ما ينفعش.
2: ما تخافيش يا سارة، هو كده كده محدش هيشربه، دول التصوير بس.
3: تصوير بس ايه؟ طب خلاص ربنا يستر.
2: هلبس بقى.
3: خش وريني هتلبس ايه. ايوه يا حس، شفت حس دي؟ الكلام على ايه؟ بلاي ستيشن؟ ماشي حلو، طب ما نقضيها موفي نايت النهاردة. طب انا قلت كده برضو. ماشي هجهز واجيلك. رئيس، وده ايه اللي انت لابسه ده يا قرف؟ لا مش انت يا حس. اقفل إيه؟ يا باي باي يا حسام، باي باي. ايه يا محمد الهطل اللي انت لابسه ده؟
2: ايه الجلابيه بتاعتي؟ قلت اعمل نانسي عجرم لوك.
3: خرب بيت سخافتك، دي نانسي لو بتقدم في السرايا السفرا جوت تالنت حضرتك، دي جلابيه سمير غانم في المتزوجون.
2: مش فاهمك انت، دي سكسي.
3: محمد والنبي ما تعرضني، البس حاجه تانية.
2: طب البس طقم المدرسه واعمل لك ضفيرتين وتبقي سكسي سكول جيرل.
3: يا خبر اب، يا زفت يا زفت. تعالى يا محمد انا هلبسك، تعالى هساعدك. تعالى يا بابا.
2: لا بتكس.
3: تعالى يا بابا.
2: لا
3: يلا يا محمد.
2: لا
3: هجيب الشبشب.
2: ماشي.
6: دبل شيفت.
7: عد كده عندك بقى يا عمر، الزبون ده شايل 8.
3: بقول لك يا حسام، انا مش عايز العب.
7: مالك يلا، مش عاجبني كده شكلك قلقان.
3: قلقان ايه؟ ده انا مرعوب.
2: زمان الحيوان التاني ده خرب الدنيا هناك.
7: يا ابني رد عليا بكلمك.
3: يا ترى بيعمل ايه دلوقتي؟
7: يا عم انت بقالي ساعه بكلمك مش مركز معايا ليه؟
3: يا عم مفيش حاجه.
7: خلاص يا عم انت حر. بقول لك ايه، هي سارة بقالها فترة كده مش باينة يعني، وحتى ما جاتش الحفلة الأخيرة بتاعتك، هي تعبانة ولا حاجة؟
3: لا مش تعبانة ولا حاجة، احنا بس متخانقين شوية.
7: أكيد أنت اللي غلطان، أكيد زعلتها، يعني ما أكيد. وبعدين مش كفاية عليها قرف الشغل والواد اللي بيرخم عليها ده، هيبقى أنت كمان.
3: قصدك إيه يعني؟
7: يعني المفروض تحتويها، تسمع منها، تفكر معاها تحل مشكلتها إزاي، مش تتخانق معاها وتبقى أنت أصلاً مشكلة من مشاكلها. أفهمك إيه؟ ما أنت عمرك ما هتفهم.
3: حسام انت حنين كده من امتى؟
7: خليك انت كده لحد ما تخربها.
3: ومين سمع؟
2: زمانه خاربها فعلا.
7: طب يلا ماتشك.
3: ميرسي.
7: ايه ماتشك دورك.
3: ايوه اعمل ايه يعني؟
7: امسك الدراع يا حبيبي. مش دراع يا محمد، مش دراع يا بابا، دراع البلاي ستيشن. ايه اللي فاتر ريحتها رنجه دي؟
3: ماشي، انت مستعجل على خسارتك ها؟
7: لا بقول لك ايه، ده انا اتمرنت لك بقى. وبص، ومش انت المره دي مش هتمشي غير وانا كسبان.
3: ماشي طب ممكن تختار لي فرقه حلوه؟
7: انت بتستهتر بيا يعني؟ طب هات مصر.
3: حلوه مصر، في صلاح والخطيب واحمد براده وبيجرامي وفريده محمد.
7: ده ايه التشكيل الرهيب ده؟ ده نجوم العالم ده ولا افنجرز ولا ايه ده؟ ايه يا معلم في ايه؟
3: حسام هو بيشوط بايه وبيباصي بايه؟
7: خفيف يلا خفيف.

0: كابل شيك.
1: الحقوا يا بنات، ده مين جاب اساس بجد ده؟
2: بجد ايه ده؟ تلاقي عصير ولا حاجه؟
1: عصير؟ طب كويس كويس، هاتي بقى واحده، انا تعبت قوي اصلا.
3: يا نهار اسود، دول شربوا منها، ايه المشكله؟
1: ايه ده؟ الحقوني.
3: لا لا لا، مفيش مشكله خالص، لو عايزين ننضفوا الحوض دفنيه.
1: يا نهار اسود. طب اسكتي عشان رنا جايه علينا. يا جماعه، هو انتوا شفتوا مين اللي هزر الهزار السخيف ده؟
2: لا طبعا،
3: حركاته عيال قوي بصراحه، يعني حد يعمل كده؟
1: عارفة، وانا عيلة مرة كنت متجمعة مع قرايبي، كانوا منبهين علينا من قربش من ازايز العصير في رمضان، بس احنا كنا بنشرب شوية ونكمل الباقي ميه، ولا من شاف ولا من دري. كنت انا وماير بنت خالتي، مش ماير صحيح اتخطبت لواد كده ملوش لازمة، مش عاجبني خالص، بس هي بقى عاجبها. عشان ليه بقى؟
3: هو مسلسل ذكريات الطفولة ده مش هيخلص؟
1: ها؟ ها؟ مش هيخلص؟
4: ممكن يا جماعة تجهدوا من المدفوطة عشان العروسة خارجة؟ يلا اعمل ايه؟
5: علي الدجيالة.
3: هما بيصرخوا كده ليه؟ هما عيانين؟
6: مش ممكن يا نورهان، the most beautiful bride ever.
3: معلش بقى، انا عايز اسال سؤال، هو لو كل واحده لبست فستان بقت the most beautiful bride، مين بقى نمبر 2؟
1: فستان مش قوي على فكره، مطه قدمت قوي.
3: لو كلها بقت محمد رمضان، مين هيبقى امير قرار؟
4: عارفه تقلي يا عروسه عشان تغيري اول ده؟
7: انا حاسس ان احلامي كلها بتتحقق والله.
3: هي العروسة أصلا هندية؟
1: لا يا ظريفة،
3: الأغنية يعني، قول أصل الأغنية دي بتشتغل بس في الهند وفي سنة 98.
4: كل البنات اللي معاك بدل رقم تكدش الخطر دي بنات.
1: يلا يا سو، طلعي البدلة الحمراء بتاعتك.
3: لا لا معلش، مش للدرجة دي، أنا اتبهدلت أه، بس ما توصلش للدرجة دي، ما توصلش للرقم.
1: سارة أنتي أحسن واحدة بترقص فينا، ما تهزريش.
4: يلا يا سو بقى بليز.
8: ده أنا ولا لورديانا، شوف الرعشه دي. طب النازله بقى، حد مع مطوه يا جماعه، انا بعرف اعقب والله، بعرف اعقب. ولا ولا ولا ولا الكلام على ايه؟ 5 بجنيه، 10 حواليه، البريك يا بيه.
3: معاه كوره بنطق وانا برقص. ايه ده؟ ايه ده؟ ثانيه واحده، هي التورته قال عليه، انتوا هو انتوا ليه بتاكلوا الحاجات دي؟ مش دي بتتلبس؟
4: يلا يا بنتي مفيش وقت، مفيش وقت، يلا الحنه وتبقى.
3: يخرب بيك كده، الموضوع طلع اصعب من ساعه التمرين، انا شحرت. هتلبسوني ايه تاني؟ ما فضلش غير طقم الممرضه والطيار.
6: هنلبس طقم مارلين مونرو.
3: ها؟
9: اوديكي فين يا صحه؟
10: طيب بوليس الاداب بيدخل في انهي لقطه بالظبط يا جماعه؟ عشان انا الفستان ابو ترتر ده مخوفني، وحسام مش هينفع يستلمني كده من الاسم، هتفضح.
11: دبل شيف،
0: دبل شيف.
12: طبعا من غير ما اسالك، عكيت الدنيا في الحن.
3: لا عكيت يا شيخ، ما تقوليش كده،
8: ده انا خربتها.
12: خربتها يا خوفي، الله يخرب بيتك. طب فين الصور؟ طيب
3: اهي.
12: وما نزلتهاش ليه؟
3: هنزل ايه؟ لا مش هنزل حاجه، انا انت مش شايفه انا لابس ايه؟
12: اولا انا اللي لابسه مش انت، ثانيا ما ينفعش، انا بقالي كتير مش بنزل حاجه، ودي حاجه غريبه عليا، الناس هتعرف. انت مش شايف الانستجرام بتاعي ولا ايه؟
3: وانت تنزلي الصور وانا اقعد بقى استقبل في اراء الجماهير في الازهر، صح؟
12: لا يا حبيبي، لا انا ما اقدرش اجبرك على حاجه.
3: شكرا يا ساره حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. انت بتعملي ايه؟
12: لا مفيش، حسام كان قايل لي في الشركه عندهم عاوزين موديل بوكسرات، فانا طبعا هقوله ان انا هاخد الشغلانه. انت عارف يا محمد انا محتاجه فلوس قد ايه؟ تخيل بقى يا محمد صورتك وانت بالبوكسر على كوبري اكتوبر، يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، هتبقى ترند يا محمد وهتتشهر.
3: خلاص خلاص يا ساره خلاص، نقي الصور اللي تعجبك.
12: ايوه كده، تعادل اتعادل يا حيوان، وما تخافش انا هنزل دول بس.
3: بس دول 20 صورة يا سارة.
12: ها كوبي اكتوبر.
3: حاضر.
11: دبل شيف،
0: دبل شيف.
13: ايه ده؟ دي سارة نزلت ستوريز جديدة. طب اما نشوف بقى. اه طبعا قمر. اما ابعت لها لف بس كده. لا لا لا ما ينفعش، لازم اقول حاجة. ايه القمر ده؟ لا لا قديمة قوي. طب عاملة قلق فين النهاردة؟ لا لا لا ايه العبط ده؟ قلق ايه اللي هي عربية مطافي؟ ايه ده ايه ده؟ عملت سين.
3: ايه ده؟ عامله قلق فين النهارده؟ الواد عبيط ولا ايه؟ مسحها. هيعيش طول عمره مهزوز. يلا مش مهم، انا كده كده مش فايق له، انا حيلي محدود طول النهار.
13: ان شاء الله ما شافتهاش، ان شاء الله يا رب. ولا شافتها؟ لا لا ما لحقتش ما لحقتش. طب ايه ده ايه ده ايه القمر ده؟ بس خلاص حلوه دي كلاسيكيه وحلو.
3: يا عم ابعد بقى عني بقى، انا عايز انام. حبيبي تسلم. ها
13: حبيبي تسلم، البقف اللي اسمه محمد عداه وبقت تتكلم زي. على فكره على فكره انا هزقت محمد جدا لما قال لي انه متخانق معاكي. ده وضع بيب ما بيفهمش حاجه، ما يعني ما تاخديش على بالك بقى، يعني ما تبدايش. ها ما تبدايش.
3: خناقه؟ خناقتي هي البت دي قالت له ايه؟ وانا عبيط يا حسام؟ يا ابن ماشي ماشي.
13: ايه لا ما تشغلش نفسك انت، ايه الكبسه دي؟
0: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدد الزائر 88.9 عدد الزائر M
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
4: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
5: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
5: 90 مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافي.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: صباح الوردة مع غاليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا، عدنية اف ام، لون جديد.
6: اعلانك معنا، وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: نظيفه. عم بسمع ليزا اسيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟
0: أهلين.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
8: أخي المواطن،
9: أختي المواطنة،
8: شرب المياه الملوثة وتناول الأكل المكشوف يعد من أهم أسباب انتقال مرض الكوليرا،
9: وللوقاية يجب اتباع الطرق الآتية:
8: شرب المياه النظيفة،
9: غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وقبل الأكل،
8: غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام،
9: تناول الأطعمة المطبوخة جيدا،
8: غسل الخضروات والفواكه جيدا،
9: تجنب تناول الأطعمة المكشوفة،
8: تغطية الطعام جيدا ومكافحة الذباب،
9: استخدام المرحاض.
8: سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

صالحني وسلم بيدك، إلا حبيبي ما ريدك، ويش يفيد حب جديد، إلا قديمك ما يفيدك، إلا قديمك

0: مش هقدر اقول مش هقدر انا اوقف لازم يعني انا ضغط على نفسي والله
1: لا يسلم
0: الله

قلب بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب

أنا أسألك يا رفيع العرش والدرجات بجهنا بنا محمد بجهنا بنا محمد

عيدنا هلت مع الأهلة في نور جمالك اللي تجلى عيدنا هلت مع الأهلة في نور جمالك.

قلبي قاله قلت ده حبيبي قلبي قاله وانت يا حبيبي انت يا حبيبي.

الحلم جميل لسه في قلبي منها دليل. قلت ده حبيبي قلبي قاله, قلت ده حبيبي قلبي قاله, وانت يا حبيبي.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.